إيران لا يزال خيارا مطروحا، مؤكدا جدية ترامب في استخدام القوة، وكشف عن آلية تجمع سوريا والدولة العبرية وتركيا لخفض التصعيد، وربط إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة. تبادلت روسيا وأوكرانيا 103 أسرى من كل جانب في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة، وأعلنت موسكو إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية، بينما أعادت محطات الوقود في العاصمة الروسية وضع قيود على مبيعات البنزين بعد ضربات على مصاف في الأيام الأخيرة. وإلى ذلك، قال الوزير السابق للدفاع في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف، الذي أقاله زيلينسكي في يوليو تموز، إنه ينبغي إجراء انتخابات لاستعادة المسار الديمقراطي، على الرغم من إقراره بوجود تعقيدات بفعل سريان الأحكام العرفية بسبب الحرب مع روسيا. أعزائنا، كان هذا كل ما لدينا لهذه الجولة الإخبارية في هذه الساعة. إلى اللقاء.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

0: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue Liverpool. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: Sponsoring 2MFM. This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
2: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
1: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
3: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
5: A2MFM sponsor. بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
6: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
5: السر هو سمنة الذرة النباتية،
6: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
5: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
7: Sponsoring 2MFM.
8: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
9: Poštovani slušaoci, assalamu alaikum. Pozivamo vas na najveći i najposjećeniji multikulturni australijski mevlud koji će se održati u nedjelju 6. septembra 2026. godine u Whitlam Centre na broju 90A Memorial Avenue, Liverpool, sa početkom u 16 časova. Kapije će biti otvorene u 15 časova. Ulaz je besplatan, a za namaz, abdesthane i sađade su obezbijeđeni. Dođite da zajedno obilježimo rođenje pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Na mevludu će učestvovati muslimani iz raznih krajeva svijeta. Program će se izvoditi na engleskom, arapskom, bosanskom, turskom, afričkom, urdu i malezijskom jeziku. Bujrum i dobrodošli.

له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، وهو العام الذي حمى الله عز وجل فيه الكعبة المشرفة من فيل أبرهة ملك الحبشة الذي أرسل هذا الفيل في جيشه الكبير العرمرم لهدم الكعبة، فأرسل الله

إسرائيل فأهلكتهم فباءوا خاسرين. ولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في قبيلة قريش التي هي أشرف قبائل العرب، وهو عليه الصلاة والسلام صاحب نسب شريف، فهو نخبة بني هاشم وعظيمها، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وينتهي نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى عدنان الذي هو من سلالة نبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا واضعا يديه على الأرض، رافعا رأسه شاخصا ببصره إلى السماء، مدهونا مكحولا مختونا، يعلوه النور والبهاء والجمال، نظيفا ليس عليه من أقذار الولادة شيء. وفي ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم شاهد الناس من عجائب الآيات ما يدل على شرفه صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره، فلقد خمدت وانطفأت نار فارس التي

يعبدونها، وكانت لم تخمد قبل ذلك بألف عام. وارتجس وانشق إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة، وغاضت بحيرة ساوة، وجف ماؤها، وكانت قبل ذلك تسير فيها السفن، ورميت الشياطين، وقذفت بالشهب من السماء، وحجب عنها وعن أبيها إبليس اللعين خبر السماء، وسمع من أجواف الأصنام البشارة بظهور الحق. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، فقد مات أبوه عبد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال في بطن أمه آمنة بنت وهب. وكان حمله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. ولقد تفضل الله عز وجل بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود، فكان بعثه عليه الصلاة والسلام وجعله نبيا ورسولا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رضع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية، وكانت رضاعته منها خيرا وبركات عليها وعلى أهلها، فقد وسع الله سبحانه وتعالى عليها وعلى أهلها الرزق ببركته صلى الله عليه وسلم. شب الرسول عليه الصلاة والسلام منذ صغره ونشأته وريعانة شبابه على الخلق الحسن والشمائل الشريفة، فقد كان عليه الصلاة والسلام موفقا من قبل الله عز وجل في جميع تصرفاته: طاهر القلب، خالص الطوية، سليم السريرة، يعبد الله تعالى وحده، ويكره عبادة الأصنام. وكان صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا، حليما صبورا، كريما شجاعا، يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه. وهكذا كل تطوراته صلى الله عليه وسلم كانت تحفها العناية الربانية، مع أنه عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما لم يجالس الحكماء. ولقد وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. إخوة الإيمان، اعلموا أن الاحتفال بذكرى مولد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعة وسنة حسنة، كما قال العلماء المعتبرون، وليس بدعة محرمة سيئة ك
كما يقول نفاة التوسل الجاهلون أصحاب القلوب الغليظة. وإن إظهار الفرح والسرور والبهجة وتلاوة القرآن وإنشاد المدائح النبوية وتلاوة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى ولادته لبيان عظم قدره عليه الصلاة والسلام شيء يحبه الله ورسوله. ثم إن اهتمام العلماء من محدثين وفقهاء منذ قرون في التأليف في المولد يدل على أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم خير وبركة وبدعة حسنة مباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشكور في المصادر والموارد وجامع المناقب والمحامد.

أرحب بكم مستمعينا الكرام. مجالس الخير يطل عليكم اليوم. سنستضيف فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. سيحدثنا فضيلة الشيخ عن البشارات التي حصلت من الأنبياء عليهم السلام بولادة سيدنا محمد عليه السلام، وأيضا عن البشارات التي حصلت من غير الأنبياء بولادة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. سلام سلام أنبياء الله. أرحب بكل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM وعبر الموقع 2mfm.org. هنادي تحييكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية.

0: نرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك. أحببنا أن نستضيفك اليوم لتحدثنا عن البشارات التي حصلت لسيدنا محمد قبل وبعد ولادته عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا قرة عيني ويا حب فؤادي يا محمد، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعل صلاتنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة تقربنا إلى الله تبارك وتعالى، وتفرج بها الكرب عن المسلمين إن شاء الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقال تعالى أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله تعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة، فكان في بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجة العباد لذلك، تفضل الله بها على عباده من غير وجوب عليه، لأن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء. الله تعالى يتفضل علينا بالنعم برحمة منه ومن منه وفضل منه، وليس أي شيء من ذلك واجبا على الله تبارك وتعالى. والأنبياء لأنهم مرسلون من عند الله عز وجل فهم صفوة الخلق، اصطفاهم الله عز وجل من بين خلقه من علية القوم، كما ورد في الحديث أيضا: يختارون من علية أقوامهم، فهم صفوة الخلق. وهؤلاء بما أنهم صفوة الخلق اصطفاهم الله عز وجل لهذه المهمة العظيمة المباركة، أنهم رسل الله وأنبياؤه إلى البشر، فلذلك لا يوجد فيهم من هو ذميم الخلقة، يعني خلقته ذميمة، لا يوجد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، كما رواه الترمذي وغيره. فآدم عليه السلام هو أول الأنبياء والبشر، لم يكن كما يصور في بعض الكتب العصرية والعياذ بالله أنه كالوحش يأوي إلى الغابات، وأنه يمشي عاريا محدودب الظهر، وأنه ما كان يحسن الكتابة ونحو ذلك، حاشا، بل كان جميل الخلقة، كما أن كل الأنبياء كانوا جميلي الخلقة والشكل، ليس فيهم زعاها، يعني إنسان عنده عاهة في خلقته، ليس فيهم أعرج وليس فيهم كسيح وليس فيهم أعمى. أما ما حصل لنبي الله يعقوب عليه السلام من شدة بكائه على ولده يوسف عليه السلام، بيضت عيناه من شدة الحزن، ثم رد الله تعالى عليه بصره، كما ورد في القرآن عندما أرسل يوسف عليه السلام بقميصه من مصر إلى أبيه يعقوب صلى الله عليهما وسلم. الله تعالى جعله يشم ريح يوسف فارتد بصيرا من هذا القميص، وهذا دليل على جواز أيضا التبرك بآثار الأنبياء، وإلا لماذا يفعل يوسف عليه السلام مثل هذا الفعل؟ خلع قميصه الذي كان يلبسه وطلب من إخوته أن يأخذوه وأن يلقوه على وجه أبيهم فيرتد بصيرا، وهذا الذي حصل. هذا من بركة الأنبياء، والله يفعل ما يشاء. يعني أحيانا إنسان قد يصاب بصداع في الرأس فيقول: يا رب عافني، فيتعافى من غير أن يتناول دواء. وأحيانا يأخذ الدواء ويقول يا رب عافني، فيتعافى أيضا بسبب الدواء. الله جعل هذه أسبابا، ولا بأس بالأخذ بالأسباب، والأنبياء فيهم بركة، هم صفوة خلق الله تبارك وتعالى. موسى عليه السلام مثلا عندما كان طفلا وعندما خاف منه فرعون فالتقط الجمرة فوضعها على لسانه، ماذا حصل له؟ هلا صار عنده عقدة خفيفة في لسانه. هذه العقدة لم تمنعه أول شيء من النطق الصحيح، بل كان نطقه صحيحا كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني كان نطقه صحيحا مفهوما، ولم يكن ألسغ، يعني يبدل حرفا مكان حرف، أو مثلا أردت، ولم يكن أيضا فاء كما يقول بعض الناس. بعض الناس يظنون، يعني كيف الآن يقال عن الشخص أو الولد أحيانا الذي يكون أول ما يتعلم النطق أحيانا قد يردد الحرف عدة مرات، هذا الفاء يعني قبل أن ينطق بالكلمة. فموسى عليه السلام لم يكن هكذا، إنما جل الذي حصل، كما لو أن الإنسان طلع له شيء على لسانه مثلا، هذا الشيء كان يزعجه يضايقه، ولكن أما عند النطق نطقه كان صحيحا فصيحا سليما، ما كان به ضر. ثم بعد ذلك عندما نزل عليه الوحي وصار يدعو الناس لدين الله عز وجل، طلب من الله عز وجل قائلا واحلل عقدة من لساني، معناه حتى يذهب عنه هذا، فانحلت هذه العقدة التي كانت الخفيفة، وهي كانت سببا لنجاته في الصغر، وإلا كان فرعون ينوي قتله، فكانت سببا لنجاته، هذه حلت، فهذا أسهل له في تبليغ الرسالة. أحيانا يعني لو إنسان أراد أن يمشي يمشي ولا يؤثر عليه المشي، ولكن هناك من يتعب قليلا في المشي، وهناك من لا يتعب مثل ذاك، ولكن هذا يمشي وهذا يمشي. يعني موسى عليه السلام كباقي الأنبياء نطقه صحيح فصيح مفهوم، ولكن كانت عنده هذه العقدة تزعجه، فطلب من الله عز وجل أن تحل، وهذا الذي حصل. ثم العلماء ذكروا في كلامهم عن الأنبياء الصفات التي تجب للأنبياء كالصدق، فيستحيل على الأنبياء الكذب، فلا يوجد بين الأنبياء من يكذب، لأن هذا ينافي منصب النبوة. إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام الصغيرة وترك الصنم الكبير إهانة له، ووضع الفأس على رقبته، فعندما جاءوا قالوا من فعل هذا يا إبراهيم؟ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ماذا أجابهم؟ كما أخبر الله في القرآن، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا في اللغة يعني ليس كذبا، يعني هذا صدق من حيث الباطن ومن حيث الحقيقة، ليس فيه كذب، لأنه كبير الأصنام هو الذي حمله على أن يكسر الأصنام الصغيرة. لماذا؟ كانوا يهتمون بتجميل هيئته وصورته، فمن شدة اغتياظه منه كسر الأصنام الصغيرة، فبكون هو الصنم الكبير الدافع لإبراهيم عليه السلام لتكسير هذه الأصنام، يعني هو فأسند الفعل إليه، فأسند الفعل إليه، وهذا يقال له إسناد مجازي. فقال بل فعله كبيرهم هذا، بكون معناه كبيرهم هذا هو الذي حملني على أن أكسر، يعني هو السبب، فيكون هذا هو المراد، فهذا ليس كذبا. يوجد هذا الإسناد المجازي يستعمله الإنسان في بعض التعابير اللغوية، هذا شيء معروف الإسناد المجازي. نعم، ما في شيء اسمه كمان استعارة. أحيانا بقولوا مثلا جاءت الشمس، أو يعني مثلا قد يستعملوا مثل هيك شيء، دخل القمر، فمرادهم ماذا؟ ليس مرادهم الحقيقة، مرادهم المجاز. فاللغة العربية فيها بلاغة، والقرآن هو أفصح الكتب
0: أكيد،
1: يعني والبلاغة التي فيه يعني لا تضاهيها بلاغة في أي كتاب من الكتب. فإذا هذا ليس كذبا، إنما هذا من باب الإسناد المجازي. من صفات الأنبياء كذلك الفطانة، يعني الذكاء، فيستحيل عليهم الغباوة، لأن الغباوة أيضا تنافي منصب النبوة وتنفر الناس منهم، والله تعالى حكيم لا يفعل ذلك. يعني الإنسان إذا كان عنده شركة في الدنيا وأراد أن يرسل مندوبا عن الشركة ليسوق لمنتوجاتها، أي شخص عنده أقل يعني مفهوم للحكمة يقول يرسل أحسن من عنده،
0: نعم،
1: الذي هو يستطيع أن يمثل الشركة بالطريقة الأمثل والأحسن، نعم، بحيث يتقبل يعني هؤلاء الأشخاص منتجات الشركة ونحو ذلك. ما بيقول بيبعت الإنسان اللي هو ما بيعرف يتكلم عن الشركة أو لا يحسن النطق أو نحو ذلك. طب يعني أبسط إنسان يقول لابد أنه الحكيم يفعل هذا، والله أحكم الحاكمين. الله تبارك وتعالى لا يرسل إنسانا ليبلغ الرسالة فيكون كاذبا ويكون زميم الخلقة بحيث ينفر الناس منه، أو أنه مصاب بأمراض تنفر الناس منه. مثل هذا لا يحصل. لذلك بالعلم الإنسان يعرف أن الأنبياء تجب لهم صفات كالصدق والأمانة كما ذكرنا، والعفة والصيانة، ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والرزالة والسفاهة والبلادة في الفهم. كل هذا يستحيل على الأنبياء، والأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها. فلما رأى إبراهيم عليه السلام الكوكب وكان يحاول أن يقيم الحجة على قومه، كانوا يعبدون الأصنام ويتمسكون بذلك، فعندما أقام الحجة عليهم أن هذه الأصنام لا تصلح للعبادة، وكان يقول لهم أتعبدون ما لا ينفع ولا يضر، وكيف تعبدون هذه الأصنام؟ فمرة ظهر الكوكب فقالوا له هذا ربك، فقال هذا ربي. هذا يقال له استفهام إنكاري، يعني لما أقول هذا ربي مراده هذا ليس ربا، كيف تقولون بأنه رب؟ طبعا. وهذا في اللغة أيضا معروف، الاستفهام الإنكاري، يعني نحن بنستعمله بالعامية، نستعمله في حياتنا اليومية. يعني لو شخص مثلا استعار كتابا منك ثم أراد أن يرد الكتاب، أنت كتابك جديد، ثم أعطاك كتابا قديما مثله ولكن قديم، الأوراق ممزقة، فيقول لك خذي هذا كتابك، فأنت شيء طبيعي ردت بعده لهذا كتابي؟
0: صحيح،
1: يعني ما أنه هذا ليس كتابي، أنه شتان ما بين هذا وما بين كتابي. هذا يقال له استفهام إنكاري. فإبراهيم عليه السلام عندما قال هذا ربي، معناه هذا ليس ربا. انظروا، القمر له حجم، الشمس لها حجم، الكوكب له حجم، يتغير ويتنقل من حال إلى حال. لذلك كان يقول لهم لا أحب الآفلين، معناه لا يصلح هذا للألوهية، لأنه يتغير من حال إلى حال وله حد وحجم ومقدار. وكل ما كان له حد وحجم ومقدار لابد أن يكون محتاجا لمن جعله بهذا الحد وهذا الحجم وهذا المقدار، والمحتاج يكون ضعيفا، والضعيف لا يكون ربا، والمحدود لابد له من حده بهذا الحد. صحيح. لذلك يقول سيدنا علي رضي الله عنه مصباح التوحيد، كان يقول من زعم أن إلهنا محدود فقد جاهل الخالق المعبود، ما عرف الله. الذي يعتقد أن الله له حجم وجسم وكمية، هذا ما عرف الله عز وجل. فإبراهيم كباقي الأنبياء الله تعالى أعطاهم الحجة والبرهان، كما قال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وأيضا الله تعالى أعطاه الحجة، وهذه الحجة أنه كان يقيم الدليل على قومه على أن ما يعبدونه من دون الله عز وجل لا يصلح للألوهية. فالأنبياء على هذا عندهم هذه الحجة، وإلا كيف بده يدافع عن الدين ويبين؟ كذلك الأنبياء لا يقعون في كبائر الذنوب، الله عصمهم، فلا يقعون في الزنا ولا يهمون بالزنا. مثل هذا لا يليق بالأنبياء. معاصي الصغيرة التي فيها خسة ودناءة، مثل سرقة حبة عنب مثلا، مثل النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة، هذه المعاصي تدل على خسة ودناءة، وهذه لا تليق في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة، أولا لم يكن نبيا وقتها، ثانيا ليست كفرا، ليست كبيرة، وليست صغيرة فيها خسة، إنما جل الأمر أنه لم يكن مأزونا بأن يأكل من تلك الشجرة فأكل. فهذه معصية تعتبر صغيرة، ليس فيها خسة ولا دناءة، ولكن فورا هو تاب إلى الله عز وجل. وهذا حال الأنبياء، إذا وقعوا في معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة يتوبون فورا. أما الكفر هم معصومون منه، لا يقعون فيه، الله عصمهم من الكفر، عصمهم من الكبائر، عصمهم من الصغائر التي تدل على دناءة النفس. مثل هذا لا يحصل من الأنبياء، إنما الله تعالى عصمهم وحفظهم. لماذا؟ لأنهم مرسلون من عند الله لتبليغ الرسالة. يعني لو إنسان معروف عنه مثلا أنه مثل ما بقوله بالعامين السونجي، يعني يتتبع النساء ويلاحق النساء ونحو ذلك. طب هذا لو قال للناس أريد أن أدرسكم الدين، سآتي إلى بيتكم، مين حيأمن له؟ حيقولوا له أنت إنسان لا نأمن على أزواجنا، لا نأمن على بناتنا منك. فإذا هذا ينفر الناس من الاستماع إليه. فأي أمر، أي صفة يعني هي تعتبر تنفيرا لقبول الناس الكلام من يعني من هذا الشخص، هذه تستحيل على الأنبياء.
0: صحيح.
1: يعني من كل هذا الذي ذكرنا، فلا يحصل من الأنبياء خسة، لا يحصل دناءة، لا يحصل سفاهة، الذي يتصرف بخلاف الحكمة ويتلفظ بألفاظ قبيحة ويشتم بيقولوا عنه سفيه، مثل هذا لا يحصل من أنبياء الله عز وجل. فسيدنا يوسف عليه السلام طبعا لم يهم بالزنا حتى، ولا وقع في الزنا، فهذا يستحيل على الأنبياء. فإنما الذي حصل كما أخبر الله تعالى في القرآن، وهذا أمر واضح جدا، ولقد همت به. الهم هو ليس شيئا مخصوصا بالزنا، إنما الهم كما عرفه العلماء هو التردد في النفس، أفعل لا أفعل، ولكن يكون جانب أفعل أقوى. أفعل أم لا أفعل، بقولوا هم أن يلقي بنفسه، ما هيك؟ هم الأب أن يضرب ولده لولا أن تدخل مثلا جاره، هم أن يسافر لولا كذا وكذا. فإذا الهم هو منه شيء مخصوص بأمر الزنا، الهم معناه تردد في النفس، أفعل لا أفعل. منها هي كان همها لأجل الزنا، ولقد همت به، اندفعت نحوه بقصد الزنا. وهم بها يعني هم بضربها، هم بدفعها عنه، هذا الذي أراده. لأنه كل إنسان لو بيتصور هالسيناريو، وهذا الموجود بالقرآن، أنه هي غلقت الأبواب ثم اندفعت نحوه بقصد الزنا، هو لا يريدها. إذا إنسان امرأة اندفعت نحوه، اقتربت منه لأجل هذا وهو لا يريدها، أول ما يخطر على باله بالفطرة يعني أن يدفعها بيديه، هذا أول ما يخطر على باله. فهذا الذي هم به يوسف، يعني هم أن يدفعها، هذا اللي خطر بباله، لأنه هذا الشيء طبيعي يعني بالفطرة. صحيح. الإنسان إذا كان لا يريد شيئا بده يدفعه بإيده. فلولا أن رأى برهان ربه، الله تعالى ألهمه البرهان، أنك لو دفعتها هكذا لأخذت ذلك حجة عليك، ولقال دفعني ليجبرني على الفاحشة. لأن الامرأة إذا أرادت كما يقال أنه تتبلع على شخص يعني في مثل هذه الأمور، يعني حتخزق ثيابها من قدام وحتقول للناس ليكوا هذا الإنسان اندفع نحوي بقصد هذا، الناس بيصدقوا إذا شافوا ثيابها مخزقة من قدام بيصدقوها. فعادة هيك الناس بياخدوا بالمظاهر. فشو كان البرهان له؟ أنه أعطيها ظهرك. فهذا البرهان، فأعطاها ظهره هو اندفع نحو الباب، فهي بدها تلحقه قبل ما يطلع، أمسك ثوبه من الخلف فتمزق القميص من الخلف، وألف يا سيدها لدى الباب. هي هنا لا بدها تدافع عن نفسها دغري، حتى ما عرفت حالها تورطت يعني. فقالت له دغري لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
0: تهمته هي
1: دغري، بدها تدافع عن حالها، أنه هو اللي كان عم يتحرش فيها. وشاهد شاهد من أهلها طفل بالمهد،
0: سبحان الله،
1: قال: إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبل يعني من الأمام،
0: نعم،
1: فصدقت وهو من الكاذبين. طيب من أين قد القميص؟
0: من الخلف.
1: من الخلف. فطلع هيك العزيز، طيب من بين يوسف يندفع نحو الباب ليخرج وهي تلحقه وشقت قميصه من الخلف، شو بعد بده؟ يعني الأدلة دامغة.
0: صحيح.
1: الأدلة دامغة. لذلك هون اليوسف هو العزيز، عزيز مصر بنفسه قال له: يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تذكره للناس لأنه في فضيحة له.
0: أيوة.
1: هو عن مرضه. وقال له: لا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فإذا ما قال له ليوسف استغفر لذنبك، لأنه عارف أن يوسف لم يهم بالزنا. فمين صاروا هلأ المبارئينه يعني؟ صاروا الطفل بالمهد العزيز. أيوة. تاع مصر. بعدين النسوة في المدينة هي جابتهم.
0: صح.
1: حكيت لهم وقالت لهم لأنه أنا فعلت كذا وكذا لأنه هيك هيك، وأعتدت لهن متكأة وجبت لهن سكاكين وعطتهن نوع من الفاكهة بحاجة لتأشير. ثم قالت يوسف اخرج عليهن، فلما خرج ومشى هن قطعن أيديهن، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هو إلا ملك كريم. يعني من جماله انجذبوا بجماله، لأنه كان هو جماله ظاهر سيدنا يوسف عليه السلام، مع أنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام أجمل منه، ولكن يوسف كان جماله ظاهرا. فقطعنا أيديهن، بعدين هن النسوة صار يقولوا له ليوسف عليه السلام أنه أطعها فيما تريد وألا تحبسك وكذا. فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني ومكث في السجن بضع سنين بسبب هذا، أنه رفض أن يعطيها ما أرادت. فإذا النسوة بالمدينة كمان شهود أنه هو كذا. بعدين هي فيما بعد امرأة العزيز نفسها لما أول المنام للملك وبعث خلفه قال اسأل النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن،
0: شو السبب يعني؟
1: فقام الملك وفتح تحقيق من جديد يعني. فالنسوة شهدنا بالخير لأنه ما رأينا عليه إلا الخير وأنه هو هيك هيك، فقام جابها. فقام هي هون كما ورد في القرآن قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، شان حصحص ظهر، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هذا اعتراف منها. فإذا بعد كل هذه الأدلة الدامغة يعني في القرآن الذي ينسب إلى نبي الله يوسف أو أي نبي من الأنبياء أنه زنى أو هم بالزنا والعياذ بالله يخرج من الإسلام، لأن هذا الكلام ينافي منصب النبوة. فإذا كل ما كان منافيا لمنصب النبوة لا يجوز على الأنبياء، يعني لا يقع فيه الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ننتقل للبشارات التي حصلت قبل وبعد ولادة سيدنا محمد، فلو نبدأ بالبشارات التي حصلت من الأنبياء عليهم السلام.
1: الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ومما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية في سورة آل عمران دليل واضح على أن الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء، أنه إن بعث محمد وهو حي عليهم أن يؤمنوا به وينصروه ويؤيدوه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإذا الأنبياء كانوا يعلمون ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخذ عليهم العهد، أخذ عليهم العهد، وكذلك هم أخذوا العهد على أتباعهم أنه إن بعث محمد وهم أحياء أن يؤمنوا به وينصروه ويتبعوه. هذا شيء معروف وهذا ثابت في القرآن وفي الحديث. فالأنبياء بشروا بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فبدءا من آدم عليه السلام وانتهاءا بعيسى عليهم الصلاة والسلام، كلهم بشروا ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أذكر ما حصل مع آدم عليه السلام كما روى الحاكم في المستدرك، ولكن نبين شيئا، أن الله تعالى ليس كمثله شيء، الله تعالى ليس روحا ليس جسما ولا يوصف بصفات الجسم. واليد إذا أضيفت إلى الله في القرآن أو الحديث لا يكون معناها الجارحة، إنما تأتي بمعنى القدرة، بمعنى النعمة، بمعنى التشريف وغير ذلك، المعنى الذي يليق في حق الله. الحاكم روى في مستدركه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد إلا ما غفرتني. فقال الله وهو أعلم من آدم بذلك، فقال: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ قال: يا رب إنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك، يعني أمرت الملك أن ينفخ الروح مشرف فيه، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ قد سألتني بحقه فقد غفرت لك.
0: الله أكبر.
1: اللهم اغفر لنا
0: آمين.
1: بحق محمد.
0: آمين.
1: فإذا هنا آدم عليه السلام بشر بهذا الكلام بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي هو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وهذا رواه الحاكم في المستدرك. فالله تعالى أمر بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ذكر في الكتب السابقة. من ذلك قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا موجود في التوراة والإنجيل. والإمام أحمد روى أن رجلا من الأعراب قال: جلبت جلوبة بضاعة يعني إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فلأسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم، إن كان معه أبو بكر وعمر، تبعتهم حتى أتوا على رجل كان من أهل الكتاب، وكان قد نشر هذا الكتاب، مع كون هذه الكتب حرفت، يعني الكتب يعني السماوية السابقة حرفت، ولكن كان ما زال يقرأ في ذلك الكتاب، وكان يوجد فيه بعض الأشياء الصحيحة. فكان ذاك الرجل من أهل الكتاب وكان يقرأ في هذا الكتاب، فيقرأها ويعزي بها نفسه عن ابن له كان أشرف على الموت.
0: أيوة.
1: يعني كان يقرأ عليه من هذا الكتاب التوراة، كان مع أنه فيها تحريف يعني، بس كان يقرأ عليه منها على ولده، وولده كأحسن الفتيان وأجملهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتاب كذا، يعني هذا الكتاب الذي بين يديك، صفتي ومخرجي؟ فهز برأسه، أي لا، يعني عمل حركة برأسه أنه لا، أنه لا أجد. فابنه الذي كان يحتضر،
0: أيوة،
1: الذي كان على فراش الموت، نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. فدخل في الإسلام لأنه يعرف أنه موجود، فلماذا ذاك ينكر مجيئه وهو قرأ بعينه في هذا؟ كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذا هم يعرفون بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، قرأوا عن صفته، قرأوا عن مبعثه، قرأوا عن هجرته، حتى قرأوا عن هجرته، فكانوا يعرفون بهذا. وإبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة قال ما أخبر الله تعالى عنه في القرآن: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم،
0: أيوة،
1: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عندما سئل كيف كان بدء أمرك، قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. دعوة أبي إبراهيم هذه الآية التي قرأناها: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وبشرى عيسى بن مريم هذا إشارة إلى ما جاء في سورة الصف عن سيدنا عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد طبعا هو محمد، كان له عدة أسماء، وكان مشهورا في الكتب السابقة باسم أحمد كذلك، فمشهور هذا الاسم كان. يعني هذا من جملة البشارات، يعني عيسى بشر به، إبراهيم بشر به، آدم بشر به، وكذلك من الآية نعرف أن كل الأنبياء كانوا على علم. وأيضا يعني أكثر من هذا تعرف أنه ليلة الإسراء والمعراج الله جمع له كل الأنبياء فصلى بهم إماما، يعني هذا لشرفه صلى الله عليه وسلم.
0: السلام ما شاء الله. نعم، كلام جميل ويعني معلومات مهمة جداً. مهم أن نعرفها، لكن الآن سنتوقف لفاصل فضيلة الشيخ ثم نتابع.
2: رباه إني
3: National Radio News.
4: Good morning, I'm Laura Devoy. The federal government says it's outraged the Israeli government has decided not to pursue criminal proceedings against those responsible for killing Zomi Frankem and her World Central Kitchen colleagues. The aid workers were killed in Israeli strikes on a convoy in Gaza in 2024. Overnight, the Israel Defense Forces said it mistakenly believed the vehicles contained Hamas military operatives, but found the decisions of the commanders did not raise reasonable suspicion of criminal misconduct. In a statement issued this morning, Foreign Minister Penny Wong said the decision falls far short of the accountability Australia expects. Gaming platform Roblox has committed to implementing a range of measures to protect children online from grooming, sexual exploitation and abuse. eSafety says earlier this year it identified gaps in Roblox's safety systems, which allowed adults to send connection requests to children and no option to restrict visibility of children's profiles and biographies. The regulator says while Roblox believes it is meeting its obligations under the Online Safety Act, it has committed to strengthening the settings of children's accounts and preventing adults from contacting unknown children without parental consent. Prosecutors will argue the sentence handed to Aaron Patterson for 3 counts of murder and 1 of attempted murder was manifestly inadequate. Patterson was sentenced to life in prison with a non-parole period of 33 years after a jury found her guilty of murdering 3 relatives and attempting to murder a 4th by feeding them a meal containing death cap mushrooms. Yesterday, the Victorian Court of Appeal heard from Patterson's lawyers, who argued she'd suffered a miscarriage of justice. Today, it'll hear from prosecutors who are appealing the sentence. New data shows a drop in daily smoking rates. According to the Australian Institute of Health and Welfare, 8.3% of people smoked tobacco daily in 2022-23. Last year, that figure was down to 5.6%. The latest National Drug Strategy Household Survey also found 1/3 of people who smoke purchased illicit tobacco in the past 3 months. Australia is turning yellow today to support life-saving cancer research. David Wilson reports.
5: Today marks the 40th Daffodil Day. Run by the Cancer Council, the event sees Australians don yellow daffodils as a symbol of hope, resilience and progress. It also raises money for vital cancer research, support services and patient care. Events are being held across the country and more than 9,000 people are set to participate in the Daffodil Dip, that is going for an early morning swim at the beach or in a pool. The Cancer Council says investment in research helped fund advancements in cancer prevention, screening and treatment, which have increased survival rates from 46% in the late 1980s to around 72% today.
4: Astronomers have discovered what they describe as the fastest star ever observed in our galaxy. The BBC's Paddy Maguire has the story.
6: The star, which is travelling at 25,000 kilometres a second, about 100,000 times faster than a commercial jet, is orbiting the supermassive black hole at the heart of the Milky Way. Scientists say its unusual proximity to that, rather than its speed, means they can use it as a probe to visualise how gravity is acting on space and time. Black holes, which lurk at the centre of almost every large galaxy, have a gravitational pull so strong not even light can escape. The researchers hope this star may reveal more about their enigmatic dominance in the universe.
4: Turning to sports, Socceroo Nishan Belupele is heading to Europe. The 25-year-old is transferring from Melbourne Victory to FC Ingolstadt in Germany.
3: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
7: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، ومجددا نرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. يعني نشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ على كل هالمعلومات اللي سمعناها منك عن البشارات التي حصلت بولادة سيدنا محمد عليه السلام.
1: نعم، لا من غير طبعا الأنبياء وكذا. نعم. مما حصل مثل قصة سيف ابن زيزان وتبع أسعد الحميري، هذا أيضا من القصص التي يعني ذكرت في أمره في كتب السير. التبابعة هم ملوك اليمن.
0: نعم.
1: يعني كل ملك كان حاكما لفترة على اليمن، يعني حكمها ملوك لآلاف السنين، كان يقال له تبع، كما يقال لمن حكم مصر فرعون. يعني هو فرعون ليس هو
0: اسم
1: لقب.
0: شخص معين.
1: ليس اسم شخص معين، هو لقب. كذلك مثلا بيقولوا كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وهكذا. فتبع هو لقب، والتبابع الجمع يعني معناه ملوك اليمن. وهؤلاء العرب الذين كانوا حكموا اليمن مدة، والله تعالى ذكر في القرآن بقوله أهم خير أم قوم تبع، فإذا ذكروا هؤلاء. يقال حين أقبل من المشرق بعد أن ملك البلاد جعل طريقه على المدينة المنورة، كانت تسمى يثرب. هذا تبع الاسم أسعد الحميري، سنتكلم عنه الآن. وكان حين مر بها في بدايته لم يهجو أهلها ولم يؤذهم، يعني كلما مر من هناك لا يؤذي أهل المدينة. وخلف مرة بين أظهرهم ابنا له، ترك ولده هناك. فقتل هذا الابن اغتيالا، يعني قتل ابنه تبع. فقدمها والده تبع الآخر بسمه، لأن في تبع الأول كما كان قبله هني تبابعة. فهذا الذي نتكلم عنه الآن تبع الآخر. فجاء وقد أجمع على تخريبها واستئصال أهلها وقطع نخلها، بده يخرب المدينة. هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فجمع أهل المدينة وحذرهم، وكان رئيسهم يومئذ عمرو بن معاوية أحد بني النجار. وهؤلاء بنو النجار من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، واللي منهم خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري. فاجتمع بهم وأخبرهم بما عزم عليه، فحصل اقتتال، يعني رفضوا أن فصاروا يقتتلون. وحتى يذكر أن أهل المدينة وهم هذا الحي من الأنصار كانوا يقاتلون بالنهار ويقدمون له الضيافة بالليل.
0: سبحان الله.
1: فكان يعجبه ذلك منهم ويقول والله إن قومنا لكرام. فبينما هو ذات يوم هذا تبع الآخر إذ جاءه حبران، يعني عالمان من علماء المسلمين ممن كانوا على دين موسى عليه السلام، جاء إليه، لأن الإسلام هو دين جميع الأنبياء. فجاءه حبران عالمان وطلبا أن يتكلما معه، فقالا له، يعني يقال أحدهما اسمه كعب والآخر أسد، قالا له أيها الملك لا تفعل، فإنك إن أبيت إلا ما تريد، يعني تدمير المدينة، حيل بينك وبينها، يعني لا تستطيع، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. يعني ليس هذا فقط، مثل أبرهة الذي جاء ليهدم الكعبة، كيف الله تعالى دمره بالطيور. فهذا أيضا نبهوه على ذلك. قال ولما ذلك؟ قال عن المدينة هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان، تكون داره وقراره. فرأى تبع أن لهما علما، فاتبعهم على دينهما ودخل في الإسلام. مع أنه كان هو قومه يعبدون الأوثان قبل ذلك. وفي بعض الروايات جمع أحبارهم وعلماءهم فأخبروه أنه سيخرج نبي من بني إسماعيل، مولده مكة وهذه المدينة هي دار هجرته، اسمه أحمد. وأخبروه أنه لا يدركه، فسأل عن صفته، فقيل له رجل ليس بالقصير ولا بالطويل، في عينيه حمرة، يركب البعير ويلبس الشملة، سيفه على عاتقه، ولا يبالي من لاقى حتى يظهر أمره. فقال تبع ما إلى هذا البلد من سبيل، وما كان ليكون خرابها على يدي. وقال تبع للأوس والخزرج اللي كانوا عايشين بالمدينة، أقيموا بهذا البلد، فإن خرج فيكم فآزروه وصدقوه، وإن لم يخرج فأوصوا بذلك أولادكم.
0: سبحان الله.
1: فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أحمد والطبراني يقول: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وفي رواية: لا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول من كسى الكعبة. ومرة عائشة رضي الله عنها قالت كما أخرج الحاكم: كان تبع رجلا صالحا، ألا ترى أن الله زم قومه ولم يزمه؟ يعني قال: أهم خير أم قوم تبع؟ يعني أنه لم يذكر هو تبع نفسه، إنما الزم جاء للقوم. وأيضا أخرج ابن المنذر وابن عساكر عن سعيد بن جبير بأن تبع كسى البيت يعني الكعبة، وكان تبع إذا عرض الخيل قاموا صفا من دمشق إلى صنعاء اليمن.
0: ما شاء الله.
1: كان عنده جيش كبير. فرجع منصرفا إلى اليمن، وأثناء رجوعه مر على مكة المكرمة. فطاف في البيت ونحر عنده وحلق رأسه وأقام فيها مدة، صار مسلما مؤمنا يعني. ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل. ثم رأى في المنام أن يكسو البيت الكعبة. فكساه وأوصى ولاته وأمرهم بتطهيره وجعل له بابا ومفتاحا. وتوفي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بنحو 700 عام.
0: 700 سنة يعني.
1: نعم. وقصد الكعبة وكساها، فكان من أوائل من كسى الكعبة. وقال شعرا أودعه عند أهل المدينة، فكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر إلى أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الشعر عند أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، هو من جملة من حفظه، فلأنه هو طلب أنه أن ينقل هذا. فسبحان الله لهالسنوات الطويلة كانوا يحفظونه. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة ونزل عند أبي أيوب الأنصاري وهو من أخواله من بني النجار يعني، قرأ عليه هذه الأبيات التي قالها، وفيها كان يقول: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، يعني خالق الأرواح، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم.
0: يعني هذا كلام أسعد الحميري.
1: نعم.
0: وضعه أمانة ووصل يعني من خلال أجداد خالد.
1: نعم.
0: بن زايد إلى
1: كابرا عن كابر يعني مئات السنين تناقلوه وما زالوا يحفظونه.
0: 700 سنة يعني أنت قلت
1: إن نحن هلا 1400 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نحفظ أحاديثه ونحفظ القرآن أنه إلى الآن يعني. فهني كان عندهم اهتمام بهذا الأمر كما يعني تنفيذا لوصيته. حتى ذكر الزجاج أيضا في كتاب نقل عن ابن أبي الدنيا يعني في كتاب القبور، ذكروا أنه حفر قبر بصنعاء باليمن.
0: نعم.
1: فبناحية حمير، فوجد فيه امرأتان صحيحتان وعند رأسيهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: هذا قبر لميس وحبة ابنتا تبع،
0: يا الله،
1: ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئا، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما رحم الله تبع عن الآخر وابنتي. الله يختم لنا
0: آمين
1: بالحسنى. فإذا تبع أسلم، وهذا الذي ورد في أمر تبشيره ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يروي ابن سعد في طبقاته قصة مفادها أن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: حضرت سوق بصرة بالشام فإذا راهب في صومعته يقول: سألوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ فقلت: نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد؟ هكذا قال له. نعم. هل ظهر أحمد بعد يعني؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هو هذا شهره يعني هذا أوانه الذي يخرج فيه، هو وآخر الأنبياء ومخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحر وسباخ يعني إلى المدينة. قال طالحة: فوقع في قلبي ما قال، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة. وما كان عارفين يعني بعث النبي هو كان في الشام. فرجع فورا إلى مكة. فعندما قدمت مكة قلت: هل كان من حدث أنه في صار شيء بغيابه يعني؟ قالوا نعم، محمد بن عبد الله الأمين تنبأ وقد تبعه ابن أبي قحافة أبو بكر رضي الله عنه. قال فانطلقت إلى أبي بكر فأخبرته بما قال الراهب هناك، فخرجنا معا فدخلنا على رسول الله فأسلمت على يديه وأخبرته.

0: كلاما فيه مدح لكونه ملكا ولكونه كذا. فقال له عبد المطلب: نحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنة بيت الله، وأتينا إليك للتهنئة وليس للمصيبة. فقال له: أنتم قريش الأباطح؟ قال: نعم أنتم من قريش. قال: مرحبا وأهلا، ورحب ترحيبا عظيما. ثم قال لعبد المطلب: أيهم أنت؟ قال: أنا عبد المطلب ابن هاشم. قال: إياك أردت ولك حشدت، هذا الذي أريده من هؤلاء الوفد، أنت من أريد. أقاموا شهرا، كانوا يكرمهم ويهتموا لأمرهم. ثم طلب من عبد المطلب أن يأتيه وحده. فأتاه مرة واختلى به، فقال له: أنا عرفت أمرك، ولذلك أريد أن ألقي عليك سرا لا تبح به لأحد. وذكر له، قال: أجد في الكتب الصادقة والعلوم السابقة أنه سيحصل أمر عجيب. قال: ما هو؟ أنه خاف، أخبرني. قال: لا، بل هو خير وسرور. قال: نبي يبعث من عقبك، يعني من سلالتي، ورسول من قرنك، اسمه أحمد ومحمد، وهذا زمانه الذي يولد فيه، أو لعله قد ولد، يموت أبوه وأمه،
1: يا الله،
0: ويكفله جده وعمه، والله باعثه جهارا، وجاعل له منا أنصارا، يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه. تخمد عند مولده النيران، نيران فارس، ويعبد الواحد المنان، ويزجر الكفر والطغيان، ويكسر الأوثان. قوله فصل وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويبطله. قال عبد المطلب: على كعبك ودام فضلك وطال عمرك، أفصح لي أكثر. فقال له: إنك يا عبد المطلب لجده، يعني. فخر عبد المطلب ساجدا، فقال له سيف بن زيزن، كان ملكا يعني، قال: ارفع رأسك، ثلج صدرك وطال عمرك وعلى أمرك. فهل أحسست بشيء مما ذكرت لك، أنه صار شيء هيك؟ قال عبد المطلب: نعم أيها الملك، كان لي ابن كنت معجبا به، فزوجته كريمة من كرائم قومي، آمنة بنت وهب، فجاءت بغلام سميته محمدا وأحمد. الله. مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه،
1: يعني نفس المواصفات اللي ذكرها. نعم. سيف.
0: فقال: هذا هو، فاحذر عليه الأعداء، لأنهم إن عرفوا بأمره يقتلونه. فيعني سبحان الله، فكان يعني دائما يكرمهم هذا الملك، وكان دائما يتتبع أخبار مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني مات قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. من القصص التي تروى ممن بشر بمبعثه وقدومه الراهب بحيرة، فما هي القصة في ذلك، وكم يوما مكث عنده؟
0: هو يوم واحد فقط.
1: نعم.
0: هو يوم واحد فقط، يعني ليس كما يحاول البعض أن يشوه حقيقة الأمر فيذكر بأنه تعلم عنده، ولم يدرس عنده ولم يتعلم عنده. جل القصة التي وردت في كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا، طفلا، خرج مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام، وكان من عادتهم أن يمروا بقرب الراهب بحيرة، وكان في العادة لا يكرمهم ولا يلتفت لأمرهم. إلا أنه في ذاك السفر نظر هو هذا الراهب بحيرة من صومعته هناك، فرأى شيئا غريبا، رأى الغمامة.
1: نعم.
0: وهذه الغمامة من علامة أنه تظل النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى الطعام، واستغربوا أنه عادة لا يفعل هذا. فدعاهم، ثم صار ينظر، قال: دعوتكم جميعا. قالوا: حضر الجميع إلا هذا الولد اليتيم، ما بقي إلا ذاك الولد الصغير يعني. قال: أحضروه، أنا عملت هذا للكل. فأحضروه، فصار ينظر إليه ويتأمله، ثم نظر بين كتفيه فرأى خاتم النبوة. فعندما رأى هذه العلامة، خاتم النبوة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، عرف بأمره. فسأل أبا طالب، قال: من هذا؟ قال: هذا ابني. هل ابني بأي معنى؟ بمعنى يعني كولدي، حيث المكانة.
1: نعم.
0: فقال: لا ينبغي أن يكون له أب،
1: يا الله،
0: يعني حي الآن، بل هو يتيم يعني.
1: يعرف الصفات هو.

0: يعرف. قال ارجع به. بعد ما شاف الغمامة تظله ورأى العلامة قال له ارجع به. فالبعض إن عرف بأمره لا تأمن عليه منهم. فرجع به إلى مكة. هذا كل الذي حصل. يعني هذه الفترة القليلة في ذاك اليوم في التجارة هذا الذي حصل. فهذا الراهب بحيرة أيضا كذاك الراهب الذي أخبر طلحة عن مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي روايات أخرى أيضا يعني كلها تدل على أنه كثير ممن بشر حتى سلمان الفارسي في قصته الراهب الذي كان يخدمه في آخر فترة في حياته أيضا أخبره بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه العلامات. قال له يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة. فسلمان الفارسي يعني بعدما مات هذا الراهب ذهب إلى المدينة وجاور هناك ثم صار يعني كان يعيش في المدينة ولما علم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف فطلب من سيده أن يعمل يوما لنفسه فأذن له فعمل واشترى شيئا من الطعام يعني وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذه صدقة. فالنبي وزع الطعام على من حوله وقال كل ولم يأكل هو منه. فقال سلمان في نفسي هذه واحدة ثم عمل يوما آخر أيضا استأذن فجاء أيضا بشيء من الطعام وقال للنبي هذه هدية فالنبي أكل منها فقال في نفسي هذه الثانية بقي ماذا ثالثة بين كتفي خاتم النبوة. فصار يعني يتردد خلف النبي وأمامه بده ينظر بده يشوف. النبي انتبه له فألقى الرداء عن كتفه فظهرت علامة
1: النبوة
0: فأسلم سلمان الفارسي وحسن إسلامه. من أين عرف بهذا؟ من الراهب. فكثير من الأحبار كثير من الرهبان يعني أخبروا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله ذكر في القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما يعرفون أبناءهم يعني يعرفون صفته كما بينا نحن يعرفون مخرجه ومبعثه وهجرته. حتى يقال أنه في رجل في المدينة عندما بعث النبي أو ولد النبي عليه الصلاة والسلام رأى نجما في الفضاء فهذا الرجل كان أيضا من هؤلاء فصار يقفز ويقول للناس طلع نجم أحمد طلع نجم أحمد. كان يظن أنه سيخرج من بينه. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهو قرشي فذاك كان يظن أنه سيخرج من المدينة قالوا له أما أنت الذي قلت طلع نجم أحمد؟ قال لم يكن ذاك. هذا من العناد طبعا وألا فهم في الحقيقة يعرفون.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السؤال الأخير اللي بدنا نطرحه ما هي البشارة التي تحصل للذي يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على هيئته الأصلية وماذا بالنسبة لمن لا يراه على هيئته الأصلية؟
0: نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء ولا يوجد نبي بعده لا يبعث نبي بعده فانقطعت النبوة بموت النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما الذي بقي؟ المبشرات. ما هي المبشرات؟ الرؤيا الصالحة. من أجمل هذه الرؤى الصالحة أن يرى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام الله يرزقنا رؤيته على صورته يعني على هيئته التي كان عليها قبل وفاته عليه الصلاة والسلام يعني كما وردت صفته في الحديث أنه شديد سواد الشعر ولم يكن كس اللحية وسوداء ولم يكن فيها وفي شعر رأسه إلا نحو 20 شعرة بيضاء واسع العينين مع شدة البياض والسواد يعني سواد السواد وبياض البياض وكان أزج الحاجبين يعني من بعيد قد يرى الإنسان أو يظن يعني الصحابة إلى هذا كانوا يصفونه أنه قد يخيل لك أن الحاجب متصل بالحاجب ولكن لو اقتربت منهم تلاقيهم أنهم متصلين كان مثل قوس يعني كان طويل الأهداب يعني الرموش نحن منهم كان أقنى الأنف يعلوه نور يعني حتى سبحان الله حجة يعني أنا لما بقرأ الأحاديث كل مرة بتأثر بشيء الصحابة إلى أي مدى يركزون. فبيوصف النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا كان له عرق بين عينيه. هذا العرق لا يظهر إلا عندما يغضب إن غضب لله لأمر أنه يظهر عليه الغضب هذا العرق يظهر، أما في عدم الغضب لا يكون هذا العرق ظاهرا. يعني قديش بيكون هو هن عم بيراقبون، يعني بيقولوا مفلج الأسنان، يعني بين أسنانه في فرجة، وصفوه وصفا دقيقا، أسيل الخدين يعني ناعم الخدين، كان أبيض مشرب بالحمرة، ليس بالقصير ولا بالطويل البائن يعني الزاهب في الطول، يعني ولكن هو من رآه يقول عنه طويل، ولكن هو من حيث الحقيقة معتدل، أقرب إلى الطول من قول يعني. وكان عريض ما بين المنكبين، وكانت خطواته ثابتة. الذي يراه على هذه الصورة في المنام، هذه الصورة التي مات عليها عليه الصلاة والسلام، يكون له البشرى بالوفاة على الإيمان وبإذن الله تعالى من أهل النجاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وفي رواية من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي، معناه لا يستطيع أن يأخذ شكل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصورة التي ذكرتها لك لا يستطيع أن يأخذها حتى في المنام لا يستطيع. يعني شو سبحان الله، كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا في حياته بيقدر الشيطان يتشكل ولا بعد مماته، إنه حتى في المنام لا يستطيع. الله تعالى جعل هذا كرامة له، فمن رآه في المنام على هذه الصورة هذا على ما يدل خير وبشرى لهذا الإنسان. فسيراني في اليقظة، هلأ بعض العلماء قالوا معناه يراه عند الحوض قبل دخول الجنة، ولكن القول المعتمد الأرجح يعني أنه لا، ما هو كل المسلمين حيشوفوه عند الحوض قبل دخول الجنة، سواء رأوه في المنام أم لم يروه. طيب فإذا ما هي الميزة والعلامة الخاصة لهذا الذي رآه في المنام؟ قالوا فسيراني في اليقظة، أي قبل الموت. لو كان بعيد، لو هم مثل بإسراني، الله يجعل ما بينه وبين المدينة والنبي في قبره كالزجاج، يعني كمان ينظر من الزجاج، فيرى النبي وهو في قبره فيبشره مبتسما في وجهه وضاحكا، يقول له أبشر برحمة الله ورضوانه. أداش هذه جميلة، يعني عند الموت يأخذ هذه البشارة، ولما بيأخذ إنسان هذه البشارة ما بقى بده الدنيا، شو بده يرجع للدنيا؟ ماذا يوجد فيها عندما يأخذ هذه البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك من تعلم يعرف ويميز بين هذه الأمور. مرة ظهر دجال في بيروت، هذا الدجال صار يقول للناس أنا اجتمعت برسول الله، رأيت رسول الله جاءني وتكلمت معه كذا وكذا، فالناس يعني كادوا يفتنون به أنه هذا شغلي يعني يظنوا. فرجل متعلم من المشايخ طيبين عرف كيف يسأله، قال له صف لي إياه كيف رأيته، قال له له لحية بيضاء. فمن البداية ظهر كذبه، قال له لحية، قال له أنت كاذب، يقول شعره أبيض ولحية بيضاء. النبي ليس هكذا، النبي شعره أسود، يعني عندما مات شعره يعني شديد السواد، كان شديد السواد، ولكن بعض الشعرات البيضاء، كان نحو 20 فقط يذكرون. هلا هذه الصورة من رآه عليها، هذه الصورة الحقيقية يعني هذه صورته يعني، أما من رآه على غير هذه الصورة كأن رأى طفلا، بتصير في بعض الأشخاص بيشوف طفل فيقع في قلبه في المنام أن هذا الطفل هو رسول الله. ما هو الجواب؟ الجواب أن جمهور العلماء قالوا تثبت له الرؤية كذلك، يعني ينال تلك البشارة. وبعض العلماء قالوا لا يكون له مثل بشارة من رآه على هيئته.
1: سبحان الله،
0: الله يرزقنا رؤيته على هيئته إن شاء
1: آمين.
0: الله
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بس جاءنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد حسني، كتير مسرور بهالمعلومات اللي قدمتها فضيلة الشيخ، وعم بيسأل هو أنه كم من السنين بين سيدنا محمد عليه السلام وبين موسى عليه السلام؟
0: هلأ موسى عليه السلام وعيسى كل هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل. يعني لما نتكلم عن أنبياء بني إسرائيل عم نتكلم عن يعقوب عليه السلام، اللي هو والد يوسف، لأنه يعقوب عليه السلام اسمه أيضا إسرائيل.
1: نعم.
0: كما قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه.
1: نعم.
0: فإسرائيل هو نبي الله يعقوب، ذريته اسم بني إسرائيل. طبعا منهم يوسف، نحن عم نتكلم بالأول. ثم من أولاد يوسف وبنيامين وأولاد إخواته أيضا جاء أنبياء. داود وسليمان وموسى اللي جاء بالتوراة طبعا، وعيسى عليه السلام. هلأ من وقت يعقوب عليه السلام إلى وقت عيسى عليه السلام يوجد آلاف من السنين، يعني بضعة آلاف من السنين. هلأ بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في شيء 600 سنة.
1: 600.
0: أما موسى عليه السلام كان أكثر، بأكثر من 1000 سنة.
1: أيوة.
0: يعني قبل عيسى عليه السلام بأكثر من 1000 سنة. لذلك عيسى عليه السلام عندما بعث، من كانوا على دين موسى ويعرفون صفة عيسى، أيضا مذكور شيء عن عيسى عليه السلام، ورأوا المعجزات منه، آمنوا به. ومنهم لم يؤمن به بل كذبوه وأرادوا قتله، ولكن الله حفظه ونجاه.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كمان نعم، إحدى الأخوات عم تطلب الدعاء وتبدي إطراء على هذه الحلقة، بارك الله فيك.
0: إن شاء الله تعالى. طبعا أنتم عادة يعني سباقون في برامج مميزة.
1: نعم.
0: بتكون ولا سيما هذه المواضيع اللي تلين القلوب وتسلج الصدور وتضفي على هذه البرامج هيك.
1: نعم.
0: من نسمات
1: صحيح
0: يعني وعبير النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقواكم الله عز وجل. نعم. هذا فيه خير عظيم. الله تعالى نسأل أن يفيض علينا من بركات المولد.
1: آمين.
0: وأن يجعل إن شاء الله هذه الذكرى تمر على المسلمين.
1: آمين.
0: وهي مليئة بالخير والبركات لهم. نعم. إن شاء الله عز وجل على حالنا يعني يتحسن.
1: آمين.
0: إن شاء الله
1: إن شاء
0: ويرفع
1: الله.
0: البلاء والكرب عن المسلمين في كل بقاع الدنيا. إن شاء الله
1: ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون كل ما قدمته لنا اليوم في ميزان حسناتك.
0: بارك الله فيك ولكم بالمثل.
1: آمين. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
1: 2MFM sponsored by the following.
7: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
8: أهل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. احباب ذوالوقار، 6 ستمبر بروز اتوار، دن 3 بجے، ویتلم سینٹر لیورپول میں. ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مسلم ریڈیو سٹیشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوگا، جس میں مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. آپ احباب سے گزارش ہے، خود آئیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں، اور دعا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سرکار کی آمد کا جشن مناتی رہیں. شکریہ.
9: Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Center'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Center kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum. Muhammed.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: قال بعض العلماء: محاربة النفس شفاؤها.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق

شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول. ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول.

قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان، زيني الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. فتبادرت بزينتها الحور الحسان، وأشرفت من غرف الجنان، وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان، وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان، واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وماج الثقلان، وأظهر سره الملك الديان.

ثم إن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب، وانشر نوافح المسك الذكية، وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية، وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال. وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران، وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين. ونودي في أقطار السماوات، فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض، فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض. ورفرفت الأطيار، وجاءت الوحوش من القفار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمزك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي. فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء، فيها شراب أحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأذكى رائحة من المسك الأذفر. فتناولتها فشربتها، فأضاء علي منها نور عظيم. فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق. فبينما أنا كذلك، فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي، وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم.

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساء ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternamah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

الحمد لله الذي أنعم علينا بمحمد سيد البشر، فخر ربيعة ومضر، ومن انشق له القمر، وسلم عليه الحجر، وسعى لخدمته الشجر، صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما تامين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالاً للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالاً وإعظاماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة، وحدثت بذلك زوجي عبد الله، فقال: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. ولما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض اللاتي ليس فيهن ظلام، قالت آمنة: فأحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه 4 نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن، فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي؟ قالت الأولى:
أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل، والتي أمامك آسية بنت مزاحم. قالت آمنة: فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. فأقبلت كل واحدة منهن وبشرتها، ثم أقبلت الرابعة وكانت أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة، وبشرتها بحملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول آمنة: ثم جلست بين يدي وقالت: ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي. قالت آمنة: فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجا يهنئوني وأنا حيرانة، وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، وأوحى الله إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وما جث قلان، وقيل: يا مالك أغلق أبواب النيران، وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين. وكل ذلك بأمر الملك الجبار. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها، فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك، وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك، فإذا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي، وأمر بجانبة جناحيه على بطني، وقال: انزل يا رسول الله، انزل يا حبيب الله. قالت آمنة: فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا. نزل رسول الله من بطن أمه معتمدا على يديه، مكحولا مدهونا مسرورا مختونا، مباركا على الأمة مأمونا. فاحتمله جبريل، وطارت به الملائكة، ولفه ميكائيل في ثوب من الجنة أبيض، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. قالت آمنة: وكنت أنظر إليه كأنه يقول: زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله،
فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى. من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك. طوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد، فإني قد كتبت ألا ترضعه إلا أمتي حليمة. اللهم انفعنا ببركة نبيك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

0: 92.2 MFM Muslim Community Radio.
1: تحية لكم متابعينا الكرام، والآن إلى موجز الأخبار.

حذرت السلطات الأسترالية من ارتفاع خطر حرائق الغابات خلال فصل الربيع مع استمرار الجفاف وتزايد المواد القابلة للاشتعال، وأشارت التوقعات إلى مخاطر مرتفعة وواسعة في أجزاء من نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وتازمانيا وفيكتوريا وغرب أستراليا والإقليم الشمالي. وقال خبراء الأرصاد إن قلة الأمطار في بعض المناطق ونمو النباتات بكثافة في أخرى رفع كمية المواد القابلة للاشتعال. وحذرت سلطات فيكتوريا من أن الموسم قد يبدأ مبكرا اعتبارا من تشرين الأول أكتوبر، فيما دعت سلطات الإطفاء السكان إلى الاستعداد المبكر وتقليل المواد القابلة للاشتعال حول المنازل. وفي نيو ساوث ويلز نفذت فرق الإطفاء عمليات حرق وقائي على مساحات واسعة لحماية المنازل والممتلكات. يواجه مسافرون في مطار سيدني بأستراليا موجة جديدة من التأخيرات مع استمرار نقص طواقم مراقبة الحركة الجوية ومشاكل جداول العمل. وأكدت هيئة Air Services أستراليا تطبيق إجراءات لإدارة حركة الإقلاع تتضمن زيادة الفاصل الزمني بين الرحلات لضمان السلامة، وتستعد شركة كوانتاس لتأخير عشرات الرحلات لمدد قد تصل إلى ساعة، بينما سجلت تأخيرات أقل لدى شركات أخرى. وأثر نقص المراقبين خلال الأسابيع الماضية في أكثر من 150 رحلة في بعض الأيام، وتعمل الهيئة على زيادة عدد المراقبين الاحتياطيين وتقليل ساعات العمل الإضافية وتحسين استقرار جداول العمل، فيما ألغيت بعض الرحلات الداخلية المتجهة إلى ملبون وكامبرا وأدليد. قتل 9 من عناصر الشرطة في قطاع غزة في غارة إسرائيلية استهدفت مقر شرطة البلديات غرب المدينة. وأفادت مصادر بأن جيش الاحتلال استهدف شخصية بارزة في الشرطة، فيما أبلغت الحكومة الإسرائيلية مجلس السلام أنها ستواصل استهداف القيادات الأمنية والعسكرية في القطاع. وفي سياق متصل بالتوتر الإقليمي، وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إلى بغداد، فيما طلب رئيس مجلس النواب العراقي مراعاة مصالح العراق في تصدير النفط عبر مضيق هرمز. وأظهرت بيانات ملاحية تباطؤ حركة السفن في المضيق وسط غموض حول إعادة فتحه بعد الحصار. من جانبه قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا توجد حاليا مفاوضات مع إيران، بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تريد إنهاء الحرب لا مجرد وقف إطلاق النار. إلى ذلك أكد مسؤول في حلف الناتو استعداد الحلف للدفاع عن دوله ضد أي تهديد إيراني. وفي لبنان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على بلدات عدة في الجنوب ونفذ سلسلة من التفجيرات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية لثلاثة أيام بعد تقدم في المفاوضات مع أوتاوا، وتمنح الخطوة الجانبين مهلة إضافية لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري وتجنب موجة جديدة من التصعيد بين البلدين. أخيرا حذرت المنظمة الدولية للهجرة من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تصاعد القتال والفيضانات، وقالت إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في إقليم كردفان منذ أواخر العام الماضي، فيما تعرقل أزمات الملاحة وسلاسل الإمداد وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. متابعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في هذه الجولة الإخبارية من هذه الساعة. نشكركم على طيب المتابعة.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793330.
2: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15, with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested, with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
3: A 2MFM sponsor.
5: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: A 2MFM sponsor.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
8: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
7: السر هو سمنة الدرة النباتية،
8: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
7: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

0: مستمعينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: بأمس ونور، سلام سلام سلام.

يتبع هداك والخير كله.

في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: العظيم. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: un mensaje de misericordia, un legado de guía, una forma de vida que ha marcado a generaciones. Él es el profeta Muhammad, la paz sea con él. La Asociación de Proyectos Benéficos Islámicos, Islamic Charity Project Association, bajo el auspicio de Darul Fatwa, le invita cordialmente a la celebración anual del Maulid. Acompáñenos el domingo 6 de septiembre de 2026 en una velada inspiradora que incluirá recitación del Corán, actuaciones multiculturales y del club infantil, y así como momentos de recuerdos y reflexión en el Whitlam Leisure Center, 98 Memorial Avenue, Liverpool. Las puertas se abrirán a las 3 p.m. y el programa comenzará a las 4 p.m. Visite mauledconcert.org.au para obtener más información. Recordamos su nacimiento, honramos su mensaje y llevamos adelante su legado, porque vivimos siguiendo su camino.
1: Abrieron puertas y hogares con alegría y humildad.
2: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tyre Power Liverpool.
7: A 2MFM sponsor.
8: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل. تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
9: Sponsoring 2MFM.
10: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
9: Sponsoring 2MFM.
11: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
9: A 2MFM sponsor.
12: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
13: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue, Liverpool. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر. أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي، حب محمد صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد، يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بمولد سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله هدى ورحمة للناس ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن الجهل إلى العلم، فأشرقت الأرض بنور هديه الوهاج، وانقشعت بهذا النور ظلمات القرون الهمجية المتوغلة في الجهل، فاستنارت بصائر الذين آمنوا حتى تمكنوا في أيسر مدة من القيام بأعمال عظيمة تصب في مصالح البشرية عجزت عن عشر معشارها الأمم الأخرى طول القرون في أقطار الأرض. وذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مدعاة لاستعراض ما كانت عليه طوائف البشر من صنوف الزيغ وأنواع الضلال، وما تم ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سعادة شاملة لمن اتبع دينه الذي هو نور وهاج يهدي إلى كل خير في الدنيا والآخرة. فهناك طوائف في الجاهلية كانوا يدينون بأنواع العقائد الفاسدة ويئدون البنات لزعمهم أنهم عار عليهم، ويعبدون الأصنام التي كانوا يصنعونها، وأحياناً يصنعون بعضها من التمر فإذا جاعوا أكلوها، ومنهم من كانوا يزعمون أنهم يبيعون أرض الجنة شبراً شبراً للأغنياء عبر ما يسمونه بصكوك الغفران. ومنهم طائفة يقولون بالحلول وهم بعيدون عن قضايا العقل، وشراذم تعبد الأجرام العلوية ويعتقدون أن الإله قاعد على العرش قعود الملك على سرير الملك، تعالى الله عما يأفكون، إلى غير ذلك من المهازل والمخازي. فأرسل الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد، كما أرسل جميع الأنبياء بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، فبين لهم أن العبادة لا تصح إلا بعد معرفة المعبود، وأن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شبيه له، مستغن عن كل ما سواه، ومفتقر إليه كل ما عداه، موجود بلا بداية وباق بلا نهاية، ليس لوجوده ابتداء وليس لبقائه انتهاء، لا يسكن السماء ولا يحتاج إلى المكان، وأنه سبحانه خلق العرش إظهاراً لقدرته ولم يتخذه مكاناً لذاته. فأخذ العاقلون يدخلون في دين الله أفواجاً، ويبذلون في سبيل نشره والزود عنه أموالهم وأرواحهم، لأنهم عرفوا وتيقنوا واعتقدوا أنه الحق من ربهم. فبإشراق نور هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم انجلت تلك الظلمات التي كانت قبل مبعثه، حتى تم للمسلمين
ما يعلمه الجميع من المفاخر، وفاضت هذه الدعوة المباركة والنهضة الميمونة على الدنيا ما لم يعهد له مثيل من الخيرات في أيسر مدة، ومن تأمل ذلك يزداد يقيناً رغم تشويش المنحرفين ورغم مسعى بعض المستشرقين أهل الفتنة وأذناب لهم في تشويه هذا الدين. ومن عظيم ما تلقت الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالله وصفاته والعلم بالأحكام العملية من عبادات ومعاملات يدور عليها تهذيب النفس وإقامة العدل بين الناس والتخلي عن الرذائل مما يرشد إلى تزكية القلوب وتصفية النفوس والتي هي طريق الجنة. وشهر ربيع الأول هو رمز ذلك اليوم المسعود الذي ولد فيه خير البرية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيثابر المسلمون طول هذا الشهر المبارك من كل سنة على الاحتفاء بذكرى ولادته، عرفاناً منهم لما فاض عليهم من أنوار وبركات. وقد أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وخرج مهاجراً يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وقد اتفق جمهور النقل على أن مولده صلى الله عليه وسلم كان عام الفيل، وأنه كان يوم الاثنين، وأن شهر مولده هو شهر ربيع الأول. والاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث في نفوس المسلمين همة وثباتا تحملهم على صنوف التضحية في سبيل إعلاء كلمة الإسلام والمحافظة على تعاليمه وصون داره من كل معتد أثيم، بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فعله الصحابة من قبل، فوصلوا إلى درجات العلا في الدنيا والآخرة، كما يثير حماساً في قلوبهم يشعرهم بالعزة والكرامة والغيرة على دين الله، بل يجعلهم شعلة وقادة تذود عن حمى الشريعة المطهرة، وتحارب من تسول له نفسه النيل منها بشر أو تحريف بغية الوصول إلى المآرب الشخصية، متستراً برداء المتدينين أو متخفياً وراء شهادات عالية كالدكتوراة وغيرها. ونحن نزداد فرحاً كلما رأينا ازدياد الأمة احتفاءً بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونعد ذلك بشير خير لمستقبل المسلمين، لأنه يقوي تعلقهم بصاحب الذكرى على رغم من يكابر من المكابرين الذين يحرمون ما أحل الله، ويعتبرون الاحتفال بمولد رسول الله مما يحرمه الشرع ويسخط الله تعالى بزعمهم. وفي ذكرى مولد النبي الشريف نشدد على التمسك بهذا الدين والعمل بما أمرنا الله به، ونجدد الدعوة للتلاقي على الجهود الطيبة لمواجهة المؤامرات والأعاصير. اللهم أعد هذه الذكرى على المسلمين باليمن والخير والبركات يا أرحم الراحمين،
واغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.

92.2 MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام، والآن إلى موجز الأخبار.

حذرت السلطات الأسترالية من ارتفاع خطر حرائق الغابات خلال فصل الربيع مع استمرار الجفاف وتزايد المواد القابلة للاشتعال، وأشارت التوقعات إلى مخاطر مرتفعة وواسعة في أجزاء من نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وتازمانيا وفيكتوريا وغرب أستراليا والإقليم الشمالي. وقال خبراء الأرصاد إن قلة الأمطار في بعض المناطق ونمو النباتات بكثافة في أخرى رفع كمية المواد القابلة للاشتعال. وحذرت سلطات فيكتوريا من أن الموسم ما قد يبدأ مبكرا اعتبارا من تشرين الأول أكتوبر، فيما دعت سلطات الإطفاء السكان إلى الاستعداد المبكر وتقليل المواد القابلة للاشتعال حول المنازل. وفي نيو ساوث ويلز نفذت فرق الإطفاء عمليات حرق وقائي على مساحات واسعة لحماية المنازل والممتلكات. يواجه مسافرون في مطار سيدني بأستراليا موجة جديدة من التأخيرات مع استمرار نقص طواقم مراقبة الحركة الجوية ومشاكل جداول العمل. وأكدت هيئة Air Services Australia تطبيق إجراءات لإدارة حركة الإقلاع تتضمن زيادة الفاصل الزمني بين الرحلات لضمان السلامة، وتستعد شركة كوانتاس لتأخير عشرات الرحلات لمدد قد تصل إلى ساعة، بينما سجلت تأخيرات أقل لدى شركات أخرى. وأثر نقص المراقبين خلال الأسابيع الماضية في أكثر من 150 رحلة في بعض الأيام، وتعمل الهيئة على زيادة عدد المراقبين الاحتياطيين وتقليل ساعات العمل الإضافية وتحسين استقرار جداول العمل، فيما ألغيت بعض الرحلات الداخلية المتجهة إلى ملبون وكامبرا وأدليد. قتل 9 من عناصر الشرطة في قطاع غزة في غارة إسرائيلية استهدفت مقر شرطة البلديات غرب المدينة. وأفادت مصادر بأن جيش الاحتلال استهدف شخصية بارزة في الشرطة، فيما أبلغت الحكومة الإسرائيلية مجلس السلام أنها ستواصل استهداف القيادات الأمنية والعسكرية في القطاع. وفي سياق متصل بالتوتر الإقليمي، وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إلى بغداد، فيما طلب رئيس مجلس النواب العراقي مراعاة مصالح العراق في تصدير النفط عبر مضيق هرمز. وأظهرت بيانات ملاحية تباطؤ حركة السفن في المضيق وسط غموض حول إعادة فتحه بعد الحصار. من جانبه قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا توجد حاليا مفاوضات مع إيران، بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تريد إنهاء الحرب لا مجرد وقف إطلاق النار. إلى ذلك أكد مسؤول في حلف الناتو استعداد الحلف للدفاع عن دوله ضد أي تهديد إيراني. وفي لبنان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على بلدات عدة في الجنوب ونفذ سلسلة من التفجيرات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية لثلاثة أيام بعد تقدم في المفاوضات مع أوتاوا، وتمنح الخطوة الجانبين مهلة إضافية لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري وتجنب موجة جديدة من التصعيد بين البلدين. أخيرا حذرت المنظمة الدولية للهجرة من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تصاعد القتال والفيضانات، وقالت إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في إقليم كردفان منذ أواخر العام الماضي، فيما تعرقل أزمات الملاحة وسلاسل الإمداد وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. متابعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في هذه الجولة الإخبارية من هذه الساعة. نشكركم على طيب المتابعة.

0: التويمفن سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.
8: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue Liverpool. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

0: ons hier by 92.1 FM, sowel as die Suid-Afrikaanse gemeenskap, wens graag die Muslim Umma 'n Maulid Mubarak.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا

أوراد المساء. في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

92 MFM Muslim Community Radio. أقدم لكم مستمعين الكرام موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم.

أعلنت حكومة ألبانيزي خطة لمكافحة الاحتيال الذي يستهدف أموال التقاعد بعد خسارة 12 ألف شخص أكثر من مليار دولار من مدخراتهم. وقال مساعد وزير الخزانة دانيال مولينو إن المحتالين يستخدمون وسائل التواصل والإعلانات والاتصالات لاستهداف المدخرين، وتشمل الإجراءات حظر التواصل غير المرخص وتشديد العقوبات على المخالفين والحد من الرسوم المبالغ فيها على الاستشارات المالية. كما تتضمن الخطة تعويض المتضررين من الخسائر وتعزيز الرقابة على أساليب جذب العملاء وجمع بياناتهم عبر الإنترنت. وأكد مولينو أن الحكومة تهدف إلى حماية المدخرين من دون تقييد خياراتهم، فيما استبعد رفع مساهمات أصحاب العمل في صناديق التقاعد فوق 12%. أقر مجلس الشيوخ الأسترالي تعديلات على برنامج NDIS يتوقع أن تؤدي إلى خروج مئات الآلاف من المستفيدين أو منع آخرين من الانضمام إليه. وسيعتمد نظام تقييم جديد يركز على القدرة الوظيفية بدلا من التشخيص وحده، فيما تقول الحكومة إن التغييرات ستوفر نحو 38 مليار دولار خلال 4 سنوات. كما وحذر ممثلون عن ذوي الإعاقة من أن خفض الدعم قد يزيد العزلة وينقل العبء إلى الأسر وخدمات أخرى. وفي موازاة ذلك تقول الحكومة إن الإصلاحات ضرورية لضمان استمرار البرنامج، وتعد بتوفير خدمات بديلة عبر الولايات والأقاليم اعتبارا من كانون 2 يناير 2028، مع تمويل إضافي لبرامج الأطفال وذوي الاحتياجات المتوسطة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اعتماد 3 معادلات في مواجهة السعودية، هي الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية وحماية السيادة اليمنية من أي اختراق. وقالت إنها استهدفت 8 سفن نفطية سعودية منذ 20 تموز يوليو، 5 منها في البحر الأحمر و3 في الخليج في خليج عدن والبحر العربي. وأضافت أنها منعت 48 سفينة نفطية من العبور، ونفذت 9 عمليات ضد مواقع سعودية و14 عملية ضد تحشيدات عسكرية، محذرة من أن أي تصعيد شامل سيواجه بالمثل. في الملف الفلسطيني نددت الحكومة الألمانية بشدة بتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، ووصفتها بغير الإنسانية، مؤكدة رفضها أي ضم إسرائيلي جديد في الضفة الغربية. من جانبه أكد مسؤول في حلف الناتو استعداد الحلف للدفاع عن جميع دوله ضد أي تهديد إيراني، بعد تقارير عن دراسة طهران استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعدت واشنطن الحرب عليها. وقال إن دفاعات الحلف اعترضت صواريخ باليستية إيرانية كانت متجهة إلى تركيا في 4 وقائع. قررت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقليص مناوراتهما العسكرية المشتركة وإنهاءها مبكرا بعد طلب من الرئيس دونالد ترامب. من ناحيتها قالت كوريا الشمالية إن خفض مدة المناورات وحجمها لا يغير طبيعتها الاستفزازية والعدوانية، ما أضعف الآمال باستئناف الحوار مع بيونغ يانغ. بلغ عدد إصابات إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة، وسط تحذيرات من أن الوباء ينتشر بسرعة. ويقول عاملون في الميدان إن الاستجابة الصحية لا تواكب سرعة التفشي، خصوصا في المناطق النائية والمضطربة أمنيا ومناطق النزوح والتعدين. والآن مع الخبر الأخير. قدرت حصيلة انهيار منجم ذهب حرفي غرب جمهورية أفريقيا الوسطى قرب الحدود مع الكاميرون بنحو 100 قتيل وفق مصادر محلية. وتواصلت عمليات البحث عن مفقودين، فيما أكدت السلطات أن الحصيلة النهائية لم تحسم بعد وسط صعوبات في الإنقاذ حتى الآن. إلى اللقاء.

0: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
3: زيت

0: مشبعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
5: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد ب100 دولار أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
6: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 PM at Masjid Al-Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
7: Eine Botschaft der Barmherzigkeit, ein Vermächtnis der Rechtleitung, ein Lebensweg, der Generationen geprägt hat, ist der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm. Die Islamic Charity Project Association lädt Sie unter dem Management von Dawood Fadler herzlich zur Maulid-Feier ein. Besuchen Sie uns am Sonntag, den 6. September 2026, zu einem inspirierenden Abend mit Koran-Rezitation, multikulturellen Darbietungen, einem Kinderprogramm und Gedenken. Im Whitlam Leisure Center 90A Memorial Avenue, Liverpool. Einlass ist um 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter maulidkonzern.org.au. Wir gedenken seiner Geburt, ehren seine Botschaft und tragen sein Vermächtnis weiter, weil wir seinen Weg folgen.

0: أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن صفاته وأخلاقه الكريمة الحميدة عليه أشرف الصلوات والسلام زهده في الدنيا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله. وقالت رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. وقالت عائشة رضي الله عنها: ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. وقال لي: إني عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنا كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا، إن هو إلا التمر والماء. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة طاويا لا يجدون عشاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق ولا رأى شاء سميطا قط. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراشه صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه، فثنيناه له ليلة بأربع، فلما أصبح قال: ما فرشتمو لي الليلة؟ فذكرنا ذلك له، فقال: ردوه بحاله، فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي. وكان ينام أحيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يمتلئ جوف النبي عليه الصلاة والسلام شبعا قط، ولم يبث شكوى إلى أحد، وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى، وإن كان ليظل جوفا.

فيا صلى الله عليه وسلم، أما خوفه من ربه وطاعته له وشدة خشوعه فعظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعادات تجأرون إلى الله. وعن المغيرة قال: كان يصلي حتى تتورم قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وقال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح بالبقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قام وقرأ آل عمران، ثم سورة يفعل مثل ذلك. وعن حذيفة قال: سجد نحوا من قيامه، وجلس بين السجدتين نحوا منه، وقام حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم قونا في ديننا وجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي انتقل من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة.

0: كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام مع ابنته فاطمة، مع ابنه إبراهيم، مع أحفاده؟ كيف كانت أخلاقه مع الناس، مع الصغار، مع أعدائه، مع الأطفال، مع المرضى؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة التي يحتذى بها، وعلينا أن نتبع هذه القدوة حتى نعيش مع هذا الدين واقعا حقيقيا بعيدا عن الأفكار المجردة. وما أحوجنا في هذه الأيام لأن نتزود من سيرة أشرف المخلوقات وأفضلهم حتى تكون لنا نبراساً نقتدي به، وسراجاً يضيء لنا دربنا، ومنهلاً نغرف منه ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. إذا ما تفكرنا بالواقع المؤلم حولنا يتضح لنا الخلل الجسيم والفجوة العارمة في علاقات الأهل مع الأولاد، ولا سيما بعض الآباء الذين لا يرون حاجة لأن يمدوا أبناءهم بالعاطفة التي يتوقون إليها ليعيشوا حياة مستقرة مشبعة بالأمان والحنان. وكما أن البذور إذا عني بها خرج الزرع طيبا، فكذلك الأبناء إذا عني بهم خرج لنا جيل صالح.
1: يا رسول الله قلبي غاص في بحر السقام.
0: ويتحتم على الآباء أن يقتدوا بأفضل من عرفه التاريخ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالمعيار الحقيقي للعلاقة بين الأب وأبنائه، جاء بالمعيار القائم على الرحمة والرأفة، على الشفقة والتوجيه والرعاية، فقد اجتمعت فيه رحمة النبوة وعطف الأبوة. كان يعتني بأولاده صلى الله عليه وسلم منذ ولادتهم، فيختار لهم الأسماء الحسنة، وكان يعق عنهم ويتصدق بزينة شعرهم فضة، ويفرح بهم عند ولادتهم. ومن حبه لأولاده كان يضمهم ويقبلهم، وكان يحزن إذا مرض أحدهم. وأخبار أبوته الحانية ورقته ورحمته بالأولاد كثيرة، وسنكتفي بإيراد صور منها.

تعالوا معنا ننظر إلى العلاقة الرائعة بين الأب وابنته، بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وابنته فاطمة رضي الله عنها. هذه العلاقة التي ترويها السيدة عائشة قائلة: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: لما تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتها فقالت: أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك.

0: كيف كان محمد عليه الصلاة والسلام مع ابنه إبراهيم؟
1: أنا بدعاك يا أحمد يلي الروح فداك إزاي أنساك ونعيم.
0: عند وفاة ولده إبراهيم ظهرت مشاعره الجياشة تجاه ولده حين خاطبه قائلا: يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. وحينما قبض إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه، فأتاه فانكب عليه وبكى.

0: لك يا ريت.
1: وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على المسلمين في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وهو حامل أحد حفيديه الحسن أو الحسين، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة أطالها، فإذا رسول الله ساجد وإذا الغلام راكب على ظهره، فلما انصرف النبي عليه السلام قال الناس: إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أن قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته.
2: للروح فداك ازاي انساك ونعيم وانس الليل رضا.
1: وفي موقف آخر، وهذا الموقف مع حفيدته أمامة، خرج حاملا أمامة بنت أبي العاص، وكان يتقدم إلى الصلاة وهي على كتفه، فإذا سجد النبي في الصلاة وضعها، وإذا قام رفعها، ما أحكمه وما أرحمه وما أعظمه. أراد بهذا أن يعلم الناس درسا في الأبوة.
3: لأحن الناس حننا لأحن الناس هدينا نورا.
1: كان عليه الصلاة والسلام شديد الحب لأحفاده.

إن وجود القدوة الحسنة في حياة المرء ضرورة لا بد منها ليحتذي بها الإنسان ويكتسب منها الصفات الفاضلة والمنهج السليم، سواء في طاعة الله عز وجل، في أداء العبادات والفرائض، أو التعامل مع النفس وتزكيتها وتدريبها على الأخلاق الفاضلة، أو مع الأهل والأبناء داخل الأسرة من أجل بناء أسرة متماسكة، أو مع المجتمع من حوله في أمور الدين والدنيا وهكذا.

0: أخلاقه في بيته. لقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق واضحاً كان في بيته مع زوجاته وبناته، حيث كان يحدثهن بأطيب الكلمات وأرق التعابير، وكان يدخل السرور إلى قلوبهن ويعدل بينهن. كانت تقول السيدة عائشة عنه: كان بشراً من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، ويفعل هذا وهو نبي الأمة وقائدها، يريد أن يعلم أمته من بعده أن الإنسان مهما علا شأنه واسمه يجب عليه أن لا يتكبر ولا يتجبر، بل أن يحافظ على تواضعه وحلمه.
1: رجل من قريش جاء الدنيا ومحاد جاها.
0: أخلاقه مع الناس، كان عليه الصلاة والسلام على درجة رفيعة من الخلق العظيم مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم، فلم يكن يستعلي على أحد منهم، بل كان يقابلهم بالوجه الحسن المبتسم ويكلمهم بأسلوب هادئ رزين. كان يشاركهم في أفراحهم وأتراحهم، وكان يعامل الصحابة جميعا معاملة واحدة، حتى يظن أحدهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعامل أحدا بمثل ما يعامله من الرفق واللطف. فينبغي أن يلتفت المسؤولون والتجار والعلماء والموظفون وسائر الناس إلى هذه الأخلاق النبيلة التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام، ليجعلوها صفة دائمة في حياتهم مع الناس، فلا يتكبروا على عباد الله، ولا يظلموهم، ولا يغشوهم، ولا يصعبوا أمورهم، فإن الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الاقتداء بأعماله كلها.

معاني على ولده إبراهيم، فقال: ما لكم تنظرون؟ رحمة يضعها الله حيث يشاء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء.

0: بالأخلاق فاق الملوك.
1: لقد أدهشت الكثيرين معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وهو متمكن منهم، فلم يظهر في التاريخ أرحم منه مع أعدائه رغم ما كان يلاقيه منهم من الأذى والعذاب. فعندما فتحت مكة ودانت لدين الإسلام القبائل والوفود، صار جميع الأعداء الذين كانوا يحاربونه بالأمس ويحاربون دعوته تحت يده وتصرفه. نادى فيهم النبي عليه السلام: يا معشر قريش، ما تروني أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

0: الأطفال. كان النبي عليه السلام عطوفاً رحيماً في تعامله مع الأطفال، فمع عظم مسؤولياته لم تمنعه من مواساة طفل صغير رآه حزيناً لموت عصفوره، فلاطفه بكنيته وسأله: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير تصغير طائر. كان النبي عليه السلام لا يهمل تعليم الأولاد وتوجيههم، فقد روى البخاري ومسلم أن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي عليه السلام، وكانت يدي تطيش في الصحفة، والصحفة هي إناء كالقصعة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولما أراد الحسين أن يأكل تمرة من تمر الصدقة قال له النبي عليه السلام: كخ كخ، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ ومعنى كخ اتركها وارمها. كان النبي عليه السلام يظهر حنانه لهم ويضمهم إلى صدره أي الأطفال، ويدعو لهم بما يناسب حالهم. وقد ظهر لرسول الله عليه السلام ذكاء عبد الله بن عباس، فدعا له بالعلم والفقه في الدين، فعن ابن عباس أنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين كتفي، أو قال على منكبي، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
1: كيف بالمدح أفيه.
0: وروى أحمد في مسنده أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد رسول الله وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد أي النبي عليه السلام إلى السجود عادا إلى ظهره حتى قضى صلاته، ثم أقعدهما على فخذيه.
1: طيبة قد لاحت أمامي واستباحت دمع خد.
0: وجاء الأقرع بن حابس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فرآه يقبل الحسن بن علي، فقال الأقرع: أتقبلون صبيانكم؟ فقال النبي عليه السلام: نعم. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد، ما قبلت واحدا منهم قط. فقال له النبي عليه السلام:

0: كلام، أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وقال له: من لا يرحم لا يرحم.
1: يا إمام القبلتين يا حبيبي يا محمد.
0: كيف كان النبي عليه السلام مع المرضى؟ لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بحث المسلمين على عيادة المرضى، بل كان وهو الذي تحمل هموم الأمة يعود المرضى يخفف عنهم. وقال عثمان بن عفان: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. كان يدعو للمريض يبشره بالأجر والمثوبة جزاء له على صبره على المرض الذي لحق به، فيهون بذلك عليه الأمر ويرضيه به. وتروي أم العلاء فتقول، وأم العلاء هي زوجة زيد بن ثابت، تقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة.
2: كل ما فيك علامة التمام رسول الله.
0: فبالرغم من الحياة الحافلة بصنوف الشدائد، ظهرت أبوته الكاملة، فكان لها مكان بارز في حياته عليه السلام. فلكم أيها الآباء في رسول الله أسوة حسنة، فارحموا أبناءكم، لا تحرموهم سؤالكم عنهم وحنانكم مهما شغلتكم الحياة.
2: كل ما

هذه بعض المشاهد المختارة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الحافلة بالمواقف التي تظهر عظيم خلقه، كيف لا وهو أشرف وأعظم خلق الله، ولقد مدحه الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتخلق بخلقه ومنهجه قولا وفعلا وعملا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: تتوقف.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
7: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
8: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
8: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي لا معبود بحق سواه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسوله ومجتباه العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم تقبل منا صالح العمل، واغفر لنا يا رحمن، وتوفنا على كمال الإيمان، وأدخلنا الجنة بسلام. لازلنا نقرأ معكم في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتابع بقراءة الكتاب، أتينا بكتاب اسمه حسن المقصد في عمل المولد للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، مرت على وفاته مئات السنوات. هذا الكتاب هي في الحقيقة رسالة ألفها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في بيان جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بداية هذا الكتاب يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ هل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أم لا؟ يقول الحافظ السيوطي: والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف عليه الصلاة والسلام. هكذا بحذافيره قرأنا لكم ما ذكره الحافظ السيوطي في هذه الرسالة التي أسماها حسن المقصد في عمل المولد. وهذا واحد من العلماء الذين أجازوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم في الدرس الماضي عن الحافظ ابن دحية الذي جاء من بلاد المغرب، وصل إلى العراق إلى الملك المظفر، وهناك ألف رسالة في المولد. هذه الرسالة أسماها التنوير في مولد البشير النذير، وقرأ هذه الرسالة على الملك المظفر فأجازه عليها بألف دينار، مبلغ كبير من المال، وذلك تشجيعا له وتشجيعا للعلماء على أن ينحو هذا النحو. الآن نكمل معكم إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب الروائح الزكية، ووصلنا معكم إلى فصل في ذكر ما شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. قال: فصل في ذكر ما شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. شرف الله عز وجل نبيه المصطفى بآيات كثيرة، فمنها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية في سورة القلم. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير كانت في القرآن هي من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما أبان سبحانه وتعالى به علو شرف نسبه وعظيم قدره بقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الآية في أواخر سورة التوبة. ومعنى عنتم أي يعز عليه مشقتكم، والعنت هو المشقة. وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. ومنها ما كشف عن ثنائه تعالى عليه في كتبه المنزلة على أنبيائه، وهو قوله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذه الآية في سورة الفتح. وذكر الله تعالى بأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف صحابته هو منصوص عليه في الإنجيل ومنصوص عليه في التوراة. هذا الإنجيل الذي نزل، الكتاب السماوي الذي نزل على سيدنا عيسى المسيح عليه السلام باللغة السريانية، فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر صحابته الكرام. وكذلك في التوراة، هذا الكتاب المنزل على نبي الله موسى عليه السلام، وهو باللغة العبرانية أو العبرية. كذلك ورد وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة الأصلية المنزلة على نبي الله موسى عليه السلام. وذكرهم الله تعالى بأنهم كزرع، والمقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ بالدعوة وحيدة، ثم جمع الله تعالى عليه القلوب فالتفت عليه القلوب، وصار الناس يدخلون في دين الله الواحد تلو الآخر. قوله تعالى: كزرع أخرج شطأه. عادة لما أنت تزرع تكون هذه النبتة وحيدة صغيرة، ثم تنمو، ثم تتفرع، ثم تبدو فيها الثمار، وهكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالدعوة بدأ وحيدا عليه الصلاة والسلام، ثم جمع الله تعالى عليه القلوب ووصفه الله تعالى في القرآن ووصف صحابته كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. السوق جمع ساق، النبتة لها ساق، الشجرة لها ساق. النبتة في بداية الأمر يكون ساقها غير متماسك، يكون بعضه طري، لما تنمو هذا الساق يكبر ويقسو. وهكذا الناس دخلوا في دين الله تبارك وتعالى الواحد تلو الآخر، حتى صاروا يدخلون أفواجا أفواجا في دين الله تبارك وتعالى. ومنها ما أوضح سبحانه أنه مقدم على النبيين، وذلك في قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والإصر هو العهد. ومنها ما يدل على وجوب احترامه وتوقيره وإجلاله كقوله

الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هؤلاء قوم من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الحجرة، كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام مجاورا للمسجد وكانت هناك حجرات، وكل حجرة كان فيها واحدة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيل في وقت الظهيرة في وقت القيلولة، ثم جاء هؤلاء وهم من جفاة بني تميم، صاروا ينادون، وقفوا خارج الحجرة وصاروا ينادون يا محمد يا محمد، وهو نائم صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى ذكر هؤلاء في كتابه العزيز بقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله تعالى ذمهم في كتابه العزيز بسبب ما فعلوا، وهؤلاء من جفاة بني تميم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لو صبروا على خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يحيي به قلوبكم. والمعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ومنها ما يدل على دوام تعظيمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تعالى جعل أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، زوجات النبي يقال لهن أمهات المؤمنين، حرم الله عليهن زواج أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هن يقال لهن أمهات المؤمنين. لا يحل لواحدة منهن أن تتزوج أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات رسولنا عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نساء، إنما هو تزوج بأكثر من ذلك، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله تعالى أباح له أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر في وقت واحد. أما سائر المؤمنين من هذه الأمة لا يحل لواحد من المؤمنين أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر في وقت واحد، إنما إن طلق واحدة يحل له أن يتزوج بدلها، إن ماتت واحدة يحل له أن يتزوج بدلها، أما أن يجمع بين أكثر من 4 في وقت واحد هذا لا يجوز. رسولنا عليه الصلاة والسلام الله تعالى أباح له أن يجمع بين أكثر من 4 في وقت واحد. وأول واحدة تزوجها عليه الصلاة والسلام هي خديجة رضي الله عنها، وهي أم أولاده إلا إبراهيم. باقي النسوة التي تزوج بهن عليه الصلاة والسلام لم يلدن له، أما إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام فهو من ماريا، ماريا القبطية التي كانت أمة مملوكة لرسول الله
ولم تكن زوجة. فهؤلاء أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لهن أحكام خاصة، من ذلك لا يجوز لواحدة منهن أن تتزوج أحدا بعد رسول الله. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لهن أحكام خاصة في حال الحياة، كان يجب عليهن لبس الجلباب وتغطية الوجه، وهذا شيء خاص بهن، ومن ذلك بأنه لا يجوز لهن أن يكشفن أمام الرجل الأعمى. مرة دخل عليه الصلاة والسلام على اثنتين من زوجاته وكان هناك رجل أعمى، فقال لهن عليه الصلاة والسلام: احتجبن منه. فقالتا: هو أعمى يا رسول الله، لا يرى. فقال: أفعميوان أنتما؟ احتجبا منه. قال ابن حجر: هذا شيء خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام. أما سائر المؤمنات يجوز لهن الكشف أمام الرجل الأعمى لأنه لا يرى. واحدة من الصحابيات لما مات زوجها وهي أسماء، قال لها عليه الصلاة والسلام: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين أي ترفعين ثيابك عنده، يعني أجاز لها أن ترفع ثوبها أمامه لأنه لا يرى. وهذا هو ابن أم مكتوم الذي ذكر في القرآن الكريم بقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا هو الأعمى، عبد الله ابن أم مكتوم. وبعد نزول هذه الآية كان كلما أتى هذا الرجل الأعمى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط له رداءه، وكان يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ومنها أنه تعالى أقسم بحياته، أي بحياة نبيه، فقال عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال: فصل في ذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. هو محمد ابن عبد الله، ووالده عليه الصلاة والسلام مات شابا، كان عمره 18 سنة لما مات، وكان مسلما مؤمنا. عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة رحمه الله يقول: والد الرسول ما ماتا كافرين. والد الرسول يعني عبد الله وآمنة ما ماتا كافرين، يعني ماتا على الإيمان. لكن للأسف بعض النساخ حرفوا ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فحذفوا كلمة ما فصارت: والد الرسول ماتا كافرين. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، جده اسمه عبد المطلب. هو عبد المطلب، المطلب ليس من أسماء الله، إنما سمي بعبد المطلب وهو شيبة الحمد، اسمه الأصلي لعبد المطلب شيبة الحمد. سمي بعبد المطلب، كان يوجد رجل اسمه المطلب راكب على الدابة، أركب خلفه شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه الناس قالوا: من هذا الذي خلفك على البعير؟ فقال: عبدي. فسمي بعبد المطلب، يعني خادم المطلب. قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، كذلك مناف ليس من أسماء الله، بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو القاسم
سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجده الأعلى عدنان من سلالة إسماعيل نبي الله وهو الذبيح على الصحيح، ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. سيدنا إسماعيل تربى في الحجاز عند قبيلة من قبائل العرب يقال لها جرهم، تعلم عندهم اللغة العربية وتزوج واحدة منهم. إليه ينسب عرب الحجاز. هنا المؤلف يقول وهو الذبيح على الصحيح، يعني بعض العلماء قالوا الذبيح هو إسحاق عليه السلام ابن نبي الله إبراهيم، إنما المشهور بأن الذبيح هو من؟ سيدنا إسماعيل. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النسب الشريف، نخبة بني هاشم وعظيمها. روى الإمام مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم فرع من قريش، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. وروى الترمذي بإسناده عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. سيدنا إبراهيم كان له اثنان من الولد، إسحاق وإسماعيل. إسماعيل أمه هاجر، وأما إسحاق فأمه سارة. إذن الحديث: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال أبو عيسى أي الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار كما دلت عليه النقول والآثار. فصل في حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج أبوه عبد الله من سيدة نساء بني زهرة، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فحملت بسيد الخلائق والأمم. وتفضل الله بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نعمة على سائر العرب والعجم. وكان حمله الشريف أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. روى ابن سعد عن عمة يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة أنها قالت: كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول: ما شعرت أني حملت به، ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء، إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي، وربما كانت ترفعني وتعود، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان، فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول، هذا قول آمنة، ما أدري. فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين. فقالت: فكان ذلك مما يقن عندي الحمل، ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال: قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. قالت: فكنت أقول ذلك. وروي أيضا عن محمد بن عمر الأسلمي أنه قال: لم تلد آمنة بنت وهب ولا عبد الله ابن عبد المطلب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في ذكر مولده الشريف.
روى أحمد والبيهقي وغيرهما عن العرباض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين لا نبي بعده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. وفي ذلك دلالة على كرامة آمنة عند الله تعالى. هي كانت في مكة لما كانت تلد رسول الله، كشف الله تعالى عن بصرها فرأت قصور الشام في بصرة، وفي رواية رأت أعناق الإبل هناك، دلالة على كرامتها عند الله، وكانت ولية رضي الله عنها. قال الحافظ البيهقي عقبه قوله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يريد به أنه كان كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأول الأنبياء صلوات الله عليهم، انتهى. سيدنا آدم عليه السلام هو أول بشر خلقه الله تعالى وأول الأنبياء والمرسلين. لما أكل من الشجرة، شجرة لم يذكر لنا عن صفتها في القرآن ولا في الحديث، شاء الله تعالى أن يأكل سيدنا آدم منها بعدما نهي عن الأكل منها. الله تعالى نهى نبيه آدم عن الأكل من هذه الشجرة، لكن مشيئة الله نافذة. الله تعالى شاء في الأزل أن يأكل سيدنا آدم من هذه الشجرة، أكل منها. كان هذا معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، وتاب منها سيدنا آدم فورا. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى. عصى الله تعالى عندما أكل من الشجرة، لكن هذه المعصية ما كانت كبيرة، ما كانت صغيرة، فيها خسة ودناءة، وهذا يجوز على الأنبياء، لكن يتوبون فورا قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. فسيدنا آدم تاب إلى الله تعالى، ولما تاب إلى الله كما ذكر في بعض الأحاديث دعا الله تعالى متوسلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله لآدم:

الحديث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشر ولد من أبوين، مع أن آدم كذلك هو بشر لكن لم يولد من أبوين، خلقه الله تعالى من غير أم وأب، وخلق الله تعالى عيسى من أم بلا أب، وخلق محمد صلى الله عليه وسلم من أم وأب. وروى أحمد والبيهقي والطيالسي بإسنادهم عن أبي أمامة أنه قال: قيل يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. وروى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. أما قوله عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم، فهو أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت دعا ربه فقال، هذا في القرآن الكريم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى دعاءه في نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعله الذي سأله إبراهيم عليه السلام. إذن هذه الآية واضحة وصريحة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أفضل الأنبياء والمرسلين من؟ سيدنا محمد بلا شك. بعده بالفضل يأتي سيدنا إبراهيم عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه في الحديث، قال: فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. كان عليه الصلاة والسلام يتكلم عن سيدنا يوسف، فهو الكريم أي يوسف عليه السلام ابن الكريم. من والده؟ يعقوب. ابن الكريم يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق. ابن الكريم إسحاق ابن من؟ إبراهيم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وبشرى عيسى بن مريم، فهو أن سيدنا عيسى عليه السلام بشر قومه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر القرآن الكريم حكاية عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وأحمد. والمقصود أن ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظاهرة الأنوار جليلة المقدار، أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمد إلى الوجود. فولدته آمنة في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح، فظهر له من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار، كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار. فصل فيما ظهر من الآيات لمولده صلى الله عليه وسلم. ظهرت لمولد النبي

صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها ما رواه البيهقي وابن عساكر وغيرهما بإسنادهم إلى هانئ المخزومي أنه قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقط منه 14 شرفة وخمدت نار الفرس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوة. وفي سقوط 14 شرفة، شرفة مثل البلكون يعني، إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكة، وكان آخرهم في خلافة عثمان رضي الله عنه. وأما نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله، كانوا عبدة النار، والتي كانت توقد وتضرم ليلا ونهارا فانطفأت، لما ولد صلى الله عليه وسلم انطفأت. وأما بحيرة ساوة التي كانت تسير فيها السفن فقد جف ماؤها. كمان هيدي في بلاد فارس، بحيرة عظيمة كانت السفن تمشي فيها جف ماؤها. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء وحجب عنها خبر السماء كما ذكر بعض العلماء، لكن المشهور والمحفوظ أن قذف الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت الفاتحة. ذكر ذلك الحافظ العراقي في المورد الهني عن بقي بن مخلد. ومنها ما سمع من أجواف الأصنام ومن أصوات الهواتف بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال. فصل في بيان زمان مولده صلى الله عليه وسلم ومكانه. اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه عام الفيل. قال ابن عبد البر: ولد بعد قدوم الفيل بشهر، وقيل بأربعين يوما، وقيل بخمسين يوما. أبرهة الأشرم هو الذي أراد هدم الكعبة، جهز جيشا

0: أما إلى الكعبة فيقف. حاولوا دفعه وضربه ليمشي إلى الأمام، والفيل لا يتزحزح عن مكانه، إلى أن أهلك الله تعالى أبرهة الأشرم ومن معه. أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل حتى أهلكهم الله تعالى. في هذا العام ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن سمي هذا العام بعام الفيل. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. أما يوم مولده فهو شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان لثنتي عشرة ليلة خلت من الشهر المذكور. أما يوم مولده فهو يوم الاثنين بلا خلاف، فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن حكم صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، إشارة إلى عظيم فضل هذا اليوم. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليلة، وقد جعلته أم هارون الرشيد مسجداً، ذكر ذلك الحافظ العراقي وغيره. وقال الأزرقي: إنه ذلك البيت لا اختلاف فيه عند أهل مكة. انتهى. ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. اليوم لا يزال هذا المكان قائما، هو الآن حول إلى مكتبة. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية في المنام وعند الممات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.

0: Worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
4: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهري في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهري في أستراليا على العنوان 40 هيكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793-330-9793-3330 أو 0404-601-895-0404-601-895. من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.
5: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضا متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزماً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة. معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم، لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. الزواج ليس مجرد ارتباط، بل شراكة تقوم على المودة والرحمة. مستمعين الكرام، واليوم يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستديو زوجين ناجحين، لنتعرف منهما على أسرار الزواج السعيد ونستفيد منهم في تجربتهما. فمنرحب بالأخ محمد وبالأخت هنا.
2: يا أهلا وسهلا فيكي حجة، بارك الله فيكي. نشكر نحن استضافتكم لنا،
1: بارك الله
2: على
1: فيك،
2: كثير الإذاعة الإسلامية.
1: نعم، نحن كمان منشكركم جزيل الشكر لحضوركم وتلبيتكم لدعوتنا،
2: بارك الله فيكم.
1: أول شيء بحب أسأل الأخ محمد، كم ولد عندكم؟
2: إن شاء الله عندنا 3 أولاد. الكبير عبد البديع، وعندي صوفيا، وعندي الصغير زين.
1: ما شاء الله، الله يحفظهم لكما. أخت هنا،
3: نعم،
1: كم سنة لكم متزوجين؟
3: هلأ فايتين 24 سنة.
1: ما شاء الله، كان لا قوة إلا بالله، يعني الأولاد ما شاء الله كان بعمر إنه كبار صاروا.
2: نعم،
1: بارك الله فيكم وفيهم إن شاء الله تعالى. سؤالنا الأول، كيف بدأت قصة تعرفكم، وهل كان للقبول والتفاهم دور أساسي بنجاح الزواج؟
2: هلا نحن بالأصل يعني بنقرب بعض، يعني هي بنت عمتي وأنا ابن خالة. بس كانت هي ساكن، يعني كانوا هن بأستراليا ونحن كنا بلبنان. هلا كنا نشوفهم وقت اللي كانوا يزوروا لبنان هن وصغار يعني. بس سبحان الله تعالى، لما اجت على لبنان بفترة، يعني لما كنت أنا عم دور يعني، وأهلي عم يدوروا يعني،
1: مقبل على الزواج،
2: مقبل على الزواج. فسبحان الله تعالى، يعني طبعا هو الأساس يعني كانت عمتي، يعني كان كتير يعني أنا وياها كتير بتحبني كتير وأنا كتير بحبها،
1: قراب من بعض.
2: وبنفس الوقت يعني أهلي مع هناء يعني كانوا كتير قراب عليها، يعني على طول بيشوفوها، بيعدوا هن وياها، بيحكوا هن وياها وكذا. هلا سبحان الله تعالى، يعني صار مثل ما بيقولوا نوع من الألفة، يعني سريعة، يعني غير إنه في قربة، يعني صار في ألفة سريعة. فسبحان الله تعالى، يعني بوقتها يعني قلت لهم لأهلي، قلت لهم خلص إنه نمشي إن شاء الله بالموضوع،
1: هيدي هي.
2: فمشيت هيك يعني سبحان الله تعالى، وكان في تفاهم يعني بالأول، يعني بتعرفي أنت لأنه
1: أهل
2: وقرايبين وعيال وكذا وهيك، فكان يعني القصة كانت سريعة، وكان يعني دغري الحمد لله، يعني كان في شغلي كنت ناطرة أنا إلهام يعني حدا معين، فهو قال لي أقبل سبحان الله تعالى.
1: نصحك؟
2: نصحني، وما بس هيك يعني، قال لي إذا كانت أهلك بدون هيك خلص مشي بالموضوع، برا بوالديك كمان.
1: أيوة،
2: فهذا سبحان الله يعني شجعني أكتر.
1: نعم،
2: والحمد لله يعني مثل ما بيقولوا الهم كان بمكانه، يعني وعطاني يعني الدفع، يعني تشجع أكتر بهذا الموضوع.
1: نعم الحمد لله، يعني من أول نظرة.
2: طبعا طبعا طبعا، يعني بالأصل نحن وصغار يعني كنا على طول، يعني لما كانوا
3: بس مر بينا سوا.
2: بس لما
3: هو كان أكبر مني.
2: أنا أكبر منه بشي 7 سنين تقريبا. بس لما كانوا صغار كانوا يجوا يقعدوا عنا بالبيت على طول كل الوقت قضي وقت عنا يعني. ف يعني في يعني فترة لما هي مثلا كبرت وهيك كان بأستراليا ما كنا نشوفهم يعني. أيوة. حتى الحكي بيناتنا ما كان في كتير. بس لما كانوا صغار كنا أكتر يعني, لما كنا دون البلوغ يعني كنا صغار وهيك كنا نلعب مع بعض وهيك. يا كان شد لها شعره وهيك.
1: هلا أخذت الأدفانتج منه شيء
3: شوي.
1: نعم. طيب خلقتي هون هنا؟
3: أنا جينا كان عمري سنتين بس ربيت هون يعني, خلصت هاي سكو هي, وبعدين لما تنزل عن لبنان خطبت أنا وأختي وضلينا فترة خطوبة. رجعت أنا أستراليا لحتى محمد يأسس حاله شوي أكتر, وأنا كمان يعني حتى
1: ضبطي أمورك.
3: ضبطت أمورنا ورجعت زوجنا بلبنان, وبقيت 12 سنة بلبنان عايشة معه بلبنان.
1: نعم ما شاء الله يعني عشتي بلبنان فترة. تعرفتي على لبنان, تعرفتي على محمد أكتر, تعرفتي على أهله أكتر.
3: حياة مختلفة كليا عن اللي ربيت فيها.
2: هي لأنه ربيت بوست أستراليا كمان مش بسيدني, حتى ما بمجتمع عربي حتى يعني.
1: نعم.
2: فلما نزلت على لبنان يعني هي وأختها الأصغر منا بسنة كمان اثنين خطبنا بنفس الوقت. أنا أخذت هناء وابن عمي وليد أخذ هنادي
1: كمان قرايبين.
2: أيوة. فمثل ما بيقولوا نحن فعليا يعني عائلة واحدة يعني.
1: نعم.
2: فسبحان الله تعالى يعني هيدا كان حافز لأنه أنه مثل ما بيقولوا نقضي وقت أكثر مع بعض.
1: نعم.
2: فلما سافرت على أستراليا يعني أنا بوقتها يعني كنت عم بالجامعة وعم خلص يعني أموري وإلى ما هنالك وعم أسس حالي يعني. وطبعا يعني هيدا بتاخد فترة يعني بالأخص بلبنان يعني بالظروف الوضع بلبنان بياخد فترة معنا. فلما نزلت على لبنان بال 2022 عملنا العرس, فبقيت معي بلبنان 12 سنة. هلا طبعا تعرفت على طبيعة شغلي على وين بشتغل يعني. كنت بالأول كنت اشتغل بالمدرسة بطرابلس وبنفس الوقت كنت مدير مكتب. فبهالفترة يعني هي عاشت هيدي الفترة معي يعني, وكانت فترة يعني مثل ما بيقولوا هي ما أنا معودة على هالشي بس. نعم. الحمد لله يعني
1: تأقلمت
2: وإجت ظروف على لبنان بوقتها وهي يعني ما أنا معودة يعني على أنه تسمع مشاكل وإلى ما هنالك. لبنان منطقة يعني شوي مشحونة بمشاكل.
1: نعم.
2: فعاشتها كلها هيدي بهالفترة 12 سنة يعني. فالحمد لله رب العالمين. بعدين قررنا بدنا نجي لهون وجينا لهون سبحان الله تعالى.
1: جيتوا على سيدني دغري ولا كمان؟
2: هلا جينا بالاول بيرث قعدنا شهر بس. يعني انا قعدت شهر وجيت على سيدني, بعدين هي رجعت لحقتني. كانت هي حامل بزين يعني بوقتها.
1: نعم يعني. ما شاء الله. نعم بارك الله فيكم. عندك شي تعليق على كلامه؟
3: لا لا.
1: طيب برايكم شو هي اهم صفه المطلوب انه يتحلى فيها الزوجين لنجاح الحياه الزوجيه؟
2: هلا هيدي انا وياها بنرد عليها
1: اكيد.
2: هلا طبعا هي الصفة الأساسية هي الوفاق. يعني يكونوا في عندهم نوع من الوفاق, يفهموا على بعض, زيادة على أنه بده يكون في تعاون مع بعضهم البعض, بعدين يتواضعوا لبعضهم البعض ويكون في يعني مثل ما بيقولوا
1: نوع من الانكسار يمكن. أيوة. أو التنازلات.
2: التنازلات أحيانا والتضحيات في كمان في بعض الأحيان بده يكون في تضحيات يعني من الجهتين يعني.
1: نعم.
2: وهيدا سبحان الله تعالى سر من أسرار النجاح كمان, أنه يكون الإنسان يتقي رب العالمين.
3: yeah.
2: بالشخص اللي هو بيكون عم يشرف أنه هو وياه يعني على أنه يبنوا حياة. فهيدي الرابط بيناتهم أساسه هو علم الدين.
1: okay.
2: يعني لما نتعلم علم الدين نحن نعرف شو الحلال وشو الحرام وشو الواجبات اللي علينا وشو اللي المطلوب نعمله. فهيدا بيسهل علينا كمان حتى المعيشة بين بعضنا البعض, والتعاون اللي بيصير بين الرجل والامرأة بأنه يبنوا حياتهم. هلا طبعا في حقوق على الرجل أنه في النفقة الواجبة وإلى ما هنالك هالشغلات يعني لابد أنه هو يكون عم يؤديها. بس بنفس الوقت لما بتكون هي الزوجة بالأخص بأيامنا هلا وبمجتمعنا هلا يمكن شخص واحد يشتغل ما بيقدر يلحق.
1: صحيح.
2: فالزوجة لما تكون عم تشتغل وعم بتساعده اندفاعا منها يعني وإحسانا منها له ولأولادها هيدا الشيء, والرجل يعني بيحملها إياها مثل ما بيقولوا هيدي قصة كبيرة يعني عنده.
1: أكيد.
2: فهيدا سبحان الله تعالى من الأشياء اللي بتفيد يعني
1: بتساعد
2: على. نعم. أنه يكون في ألفة بين الرجل والإمرأة.
1: أكيد.
2: وما بعرف إذا هناء كمان عندها شيء بتحب تزيده.
3: لا اللي قلته مظبوط, والاحترام.
2: الاحترام
3: بين بعض والثقة. وطبعا يعني مثلا أنا إذا بدي أحكي شي عم فكر فيه ما بخاف, إن ما بده يكون في خوف بين رجال المرأة.
1: نعم.
2: يكون إنسان على طبيعته يعني.
3: يعني أنا فيني أحكي شو ما حاسة بدون ما أتلهم إنه يي هلأ شو حيصير إذا أنا حكيت أو شيء لا إنه it's natural يعني no. كل العلاقة الطبيعية إنه
2: ما بدي يكون في تكلف بيكون طبيعي جدا للإنسان لأنه بالأخير عايشين عاملين
4: وأول سنين يعني عم تتعرفوا على بعضكم عم يفهم كل شخص الآخر بيصير بيعرف يعني لما بدك تحكي معه ما بتبقي خيفاني إنه تسألي السؤال أو تطرحي عليه الأمر اللي بدك تحكي فيه معه
2: صحيح.
3: مثلاً كل يوم تتعلمي شيء جديد عن الشخص يعني إذا صلنا مع بعض حين بقول جي إنه هايدي الشغل الجديد عرفت عنك
4: نعم.
3: أنه إيه في ما حد تعرف الإنسان كله
4: بيوم واحد
3: أو هي عشرة عمر
4: أكيد.
3: احفظوا بعضكم بعدين مثلاً أنا بعرف كيف يفكر هو بعرف كيف أنا أفكر بعرف شو بيحب وشو بيتضايق منه هو نفس الشيء
4: نعم
3: هي هاي كل
4: نعم أكيد بتصير بتتجنبي الأشياء اللي هو مثلاً بتأذي
2: بصير بيعمل حساب أنه أنا ما بدي خليها تزعل أو ما بدي خليها تتأثر بشيء أنه ما المطلوب أنا أعمله يعني وفيني أنا أستغني عنه يعني وهي نفس الشيء يعني بيصير مثل نوع من سبحان الله يعني
4: متبادل
2: يعني وبالأصل يعني بتحسي أنه منكمل بعض يعني فعليا بنكمل بعض إن كان بالتفكير ولا إن كان بالعمل ولا إن كان بأي شيء نحن منقوم فيه منحس حالنا أنه حقيقة يعني أنا بكون عم بعمل عمل هي بتكمل لي نصه أو هي عم تعمل عمل أنا بكملها نصه يعني هيدا اللي بيريح يعني سبحان الله تعالى
4: أكيد يعني هل لقيتوا إعاقات يعني بأول سنة زواج بما أنه هي كانت هون بأستراليا وأنت بلبنان
2: هلا أنا من ناحيتي ما حسيت أخذت وقت طويل حتى تعودت علي وتعودت علي يعني حسيت أنه دغري شغلة سريعة يعني كانت فهمنا على بعض دغري يعني سبحان الله تعالى يعني هيدي من تآلف القلوب يعني
4: أكيد بيساعد كمان كتير
2: صحيح
4: على فهم الشخص الآخر يعني
3: أنا صحيح ربيت هون بس كانوا أهلي كتير
2: جو شرقي يعني مثلا
3: فتأقلمنا
2: هي حتى تأقلمت يعني أنا الخوف كان عليها أكتر مني أنا فهي لأنه جاي من جو جديد أنا توقعت أنه ما تقبل ضغري الأشياء اللي نحن بالعادة بنعملها فلا حسيت أنه لا كل شيء طبيعي عندها والعكس تقبلت والجو اللي أصلا المحيط عنا بالعيلة الحمد لله كلهم هيك بيحبوا بعض على طول مع بعض عايشين مع بعض يعني مثل ما بيقولوا هيدا فيت عند هيدا فيت عند هيدا يعني مش
4: في إنه في
2: بتحسي في بعد وهيدا ساعد أكتر على أنه
4: تتفهموا بعض
2: أكتر
4: نعم. سؤالنا الآخر كيف بتتعاملوا مع الخلافات الزوجية وهل الحوار هو الحل الأول بيناتكم؟
3: أنا بحب أتحاور دغري إذا كان في خلاف بيناتنا بحب حل المشكلة straight away أنه أنا بحكي أنه بنسى كمان دغري أنه ما بحمل بقلبي أو شيء أنه خلاص I move on بس محمد بحب ياخد وقته
2: أنا بشغلات ما بحب حلها دغري بحب أفكر فيها على وقت بحب ياخد وقتي يعني ببعض الشغلات يعني هذه طبيعة الإنسان يعني هلا كل واحد عنده طبيعة بس بنفس الوقت يعني يعني الحمد لله ما في خلافات أبدا بين
4: الحمد بعض لله.
2: بس إذا وصارت يعني نتحاور بداية هلا هي بتحب إنه تتابع بالموضوع أنا أحيانا بحب إني أوقف بمحل حتى مثلا استرجع نفسي بمحل معين وحتى يعني مثلا بيقولوا ما حس حالي إني بدي أجرحها إذا بدي أرد على شيء أو بدي أحكي بشيء فهذا فكر فيه يعني أول شغلة بتخطر على بالي ما بدي يعني عندي خط أحمر يعني أحيانا لأنه يمكن الرجل مثل ما بيقولوا هو صاحب البيت وإلى ما هنالك بيظن أنه بيقدر يعمل أكتر فأنا لا عندي خط أحمر بالنسبة لهذا الموضوع بالأخص أنه ما بحب يعني مثل ما بيقولوا
4: أزعجها
2: أو أتعالى عليها أو حتى ضيق لها شعورها لو هي كانت عم تحكي تحكي تحكي أحيانا بسكت أنا بقول لها لا أنا ماشي خلص إنه مش الحال أوكي بكمل يعني إذا كان في فيلم بيأخذوا عطاء أكتر فهيك أنا شو بصير أنا لما بعيد أو لما بسكت بصير أنا برجع براجع نفسي
4: نعم
2: هلأ هي يمكن بتفضي اللي عندها وهذا شيء منيح أزبط ما أنا أدلك كبنته نعم. عندها يعني بتفضي اللي عندها آخر شيء مثل ما بيقول ما كان له في شيء
4: نعم.
2: يعني خلص ما تعديت حدودي بالنسبة لموضوع معين وهي بنفس الوقت فضت اللي عندها يعني اللي بقلبها لأنه بالأخير في مشاعر بالأخير بدها تطلع
4: أكيد.
2: وهيدي المشاعر يعني ما فيك تكبتيها لأنه يمكن تعمل معك ردة فعل تاني
4: بمحل
2: تاني
4: نعم. ما هو الواحد إذا بساعة ساعة محل المشكلة مشكلة بدون يتفاقموا ويتراكموا مثل ما بيقولوا الجبل يعني من الحصى
3: مزبوط ما هو أحيانا إذا اختلفنا على شيء هو أنا دغري بدي بدي حل الموضوع. بس هو لا به تاكسيز تايم بياخد وقته، ما منه انه عديه لا في نحكي مع بعض عادي، بس هو بده وقته انه لحتى
4: يفكر بالموضوع، يفكر
3: انه ايه مزبوط ولا غلط ولا شيء، بس بتيني ما كانه في شيء.
4: نعم نعم، لانه يمكن احيانا قد انت تقولي له شغله فهو يفكر فيها يقول لا انت كلامك مزبوط.
2: عادي يعني بالاخير بنرجع بنقول الاصل هو التفاهم.
4: نعم،
2: لانه انا لما يكون في خلاف بيني وبينها، يعني هيدا الخلاف ما بيوصل لمرحلة مثل ما بيقول القطيعة، أو مرحلة أنه خلص وصلنا لحد ما بقى فينا نتحمل بعض، لا بالعكس هيدا الخلاف بيزيد عندي التفكير.
4: نعم.
2: نفكر من ناحيتها في وجهة نظر، يمكن ما يكون عنده وجهة نظر بيّن لها إياها بعدين. مش دغري وهي عم فايرة وعم تطلع الأشياء اللي عندها، بيّن لها إياها بعدين. هلأ أحيانا يكون عندي وجهة نظر بيكون هي كمان عندها وجهة نظر، هلأ منحط الموضوعين على بعضهم ليه ومكملين بعضهم، يعني بالأخير هو نوع من
3: ما في صح أو غلط. ما في مثلا أنت مع شريك أو تفكيرك صح أو غلط أو هو نفس الشيء، بس هي تناغم.
2: وبنرجع نرجع بنقول نرجع بنحكم الشرع.
4: أيوة.
2: يعني اهم شيء نحن عندنا القاعده هي الشرع.
4: الشرع بالاول
2: نحن هون عم نعمل حرام، اوكي ما عم نعمل حرام، طيب في شيء مكروه كمان، طيب فينا لكن نستغني عنه لهيدا المباح.
4: نعم.
2: اذا كان بيزعج الطرف الثاني.
4: نعم.
2: اذا كان حرام فورا نمتنع عنه الحمد لله، واذا كان مكروه كمان بنحاول انه ما نعمله، نعمل الشيء الاحسن.
4: نعم.
2: حتى نكسب ثواب، لانه بالاخير العلاقه بنرجع بنقول مبنيه على عقد، وهذا العقد اللي هو أمام الله تعالى ويعني بالشرع نحن كتير بنحاول نلتزم بهذا الأمر. نعم. الحمد لله، وهذا سر النجاح العلاقة الزوجية يعني.
4: صحيح صحيح، بارك الله فيك. طيب شو دور الاحترام المتبادل باستمرار المودة بين الزوجين؟ يعني حكينا يمكن فيها بالأول، بس بحب كمان أنه ترجعوا تعقبوا عليها.
3: مثلا نكون open minded،
2: هي الريسبكت المتبادل بين المرأة والرجل، يعني أساسه أنه يفهموا بعض.
4: نعم.
2: ومثل ما قالت يعني بالنسبة للتقبل الآخر بالوضع اللي هو فيه.
4: نعم، والأخت هنا كمان قالت شغلة حلوة بالأول أنه الاحترام.
2: طبعا طبعا. نعم.
3: الاحترام،
2: احترام الرأي وحدة، حتى احترام المشاعر، حتى احترام هو شو تطلعاته للشخص أنه هو يعني حتى
3: بالمجتمع.
2: بالمجتمع مثلا. نعم.
3: يعني محمد بيظهر لي كتير بيعطيني ثقة بنفسي، وأنه بيدافع كمان، أنه وين ما بكون بحس أنه بيدعمني.
4: نعم.
3: لأنه من احترامه كمان لألي،
4: ما بيقلل من احترامي. يعني من قيمتك. نعم.
2: يعني حتى حجة هيدا ظهر معنا وين؟ ظهر معنا بشغل مع بعض. يعني في كتير أزواج يمكن لما بتحطيهم مع بعض يشتغلوا مع بعض على طول بتلاقي في بيناتهم تنشن، أحيانا بيصير في افتراق من بعضهم، بس الحمد لله رب العالمين بسم الله ما شاء الله. يعني نحنا يعني هذا بقوله لأنه يمكن ظاهر، وهذا أنا اللي بحسه أنه فعليا نحن لما عم نشتغل مع بعض يعني صرنا هلأ نشتغل بأكثر من موقع. نعم. مع بعضنا البعض يعني
4: حتى بتتقربوا من بعضكم إسا أكثر.
2: صحيح صحيح. يعني أنا مثلا بقول لها أنا مثلا بحب نشاط الكشاف. نعم. أنا أول صغير مثلا لما كان عمري مثلا 6 سنين أبي حطني بالكشاف وبقيت بالكشاف، فيعني مثل ما يقولوا هيدي العمل الكشفي مثلا ربي عندي. هلأ هي ما كانت تحب العمل الكشفي بالأخص بلبنان، بس لما جينا لهون قلت لها نحن في مجال نشتغل الدعوة، ومجال حتى نستفيد من وقتنا نفيد الأولاد الجالية إلى ما هنالك، فهي حبت هالشي وصارت تشتغل معي بالعمل، وصارت هي تسبقني على العمل.
4: نعم.
2: أحيانا في بعض الأحيان هي تسبقني على العمل، أو هي مثلا تفكر عني بشيء مطلوب نعمله.
4: نعم تساعدك تعينا.
2: فهيدا كان كان مكمل لألي بهيدا الأمر. نفس الشيء بالأعمال التانية اللي هي الأعمال اللي نحن بنعملها بالفولونتيرينج وورك، يعني كمان هي بحسها بتكملني بهيدا العمل.
4: نعم.
2: يعني بحس حالي احيانا لما بكون لوحدي انا بحاجه لها تكون حدي.
4: نعم.
2: فعليا
4: تعودت عليها.
3: تعودنا على بعض.
2: نعم. هي عادي، بنفس الوقت خلص صار عندك شريك.
4: نعم.
2: بوقف فيك تستغني
4: عنه. عنه. نعم صحيح. يعني صارت كمان بهالطريقه بتتفهم شغلك وعملك ووقتك، وبتقدر لك يا انه بتعرف قديش عم تتعب فيه.
2: نعم هي عم تحس فيني، يعني بتصير بتحس فيني اكثر.
3: بالبيت بيساعدني كمان.
4: هيدا اللي يمكن بدي فوت فيه انه الموضوع انه هل بيساعدك بالبيت بأمور البيت كمان؟
3: بيساعدني بالبيت.
2: الحمد لله.
3: لا تلاقينا نشتغل.
4: نعم.
3: ما نطلع الصبح ما نرجع العشية على البيت.
4: فأكيد بدك معين.
3: صح.
4: اللي أنت عم تعينيه هو كمان سبحان الله عم يعينك بالبيت. واللي شيء يعني طبيعي إنه الرسول علمنا إياه إنه الرجل إنه يعين زوجته بالبيت.
2: نعم 100%.
3: أنا I appreciate him.
2: بارك الله فيك.
4: الله يحفظكم. طيب كيف بتحافظوا على الحب والتجديد بحياتكم الزوجية مع مرور الوقت؟ يعني هلأ ما شاء الله كان قلتي لي أنه تعديتي لـ20 سنة،
3: حنفوت على 24
4: ما شاء الله كان. فبتلاقوا أنه هيدا العلاقة بينيتكم بتزيد عم تزيد ولا بتخف ولا حسب أوقات؟
3: أنا بحس كل ما نكبر كل ما عم نحب
2: تقوى أكثر.
4: نعم
3: عم تكبر صحيح. بيناتنا
4: تتعلقوا ببعضكم أكثر.
3: ايه بحس حالي أنا معلقة فيه أكثر، هو كمان معلق فيني أكثر. مثلا إذا إجا على البيت ما لقاني وين أمكن،
2: يعني منحس أنه فعليا كل ما عم عايشين مع بعضنا أكثر بنحس أنه
4: بقى فينا نفترع بعض أكثر.
2: يعني حتى أحيانا لما مثلا بيكون عندي مشوار شغل بيطلع نعم. سفر مثلا أول شغل يفكر فيه أني أخذها معي. ما بحس حالي اني لو بدي روح لوحدي ما هقدر
4: بتكملك هي نصك الثاني
2: فعليا هيك يعني. وصارت يعني بالسنوات الاخيره يعني اخر 6 سنين 7 سنين يعني اي مشوار عم اروحه ولو كان شغل عم بتكون هي معي. يعني بكون مرافقه معي، بكون مساعده معي. بحط لها اسمها بانه تكون بعمل مهم انه احسها حدي
4: تكون معك.
2: عرفتي كيف؟ لو كنت باوضه ثانيه وانا باوضه بس بحسها انه هي
4: موجوده
2: يعني هيدا
3: من عين بعض.
2: يعني من عين بعض. هلا نحن يعني اجمالا الحمد لله رب العالمين، يا الله تعالى يبارك باوقاتنا. يعني بنلاقي احيانا وقت لبعضنا البعض، يعني احيانا مثلا نطلع بكير نتروق سوا مثلا، هيدي بصرف فنجان كوفي سوا،
3: ايه بياخذني مشوار بياخذني او شيء، انه هذا الوقت لالي ولاله
2: بنظبطها يعني.
3: صحيح زين ما بيتركنا بس انه بنجرب
2: بنجرب نهرب منه.
4: مثلا هذا زين الصغير
2: اصغر
3: هلا هو ما له كثير صغير ليفل ناو بس بضله
4: خلص بضله هو البيبي
2: ما بيزعل.
4: الله يحفظه.
3: هي كمان كل ما بيكبروا الاولاد بيقولوا مثلا بيكبر همهم
4: صحيح،
3: وحياتنا مثلا بتنشغل كيف بدك بقى تأمني لهم لألهم
2: تأمني لهم
4: صحيح.
2: الحمد لله يعني احنا ولادنا عايشين معهم مش كأب وأم، يعني فعليا يعني كأخ
4: وأخ، أب وأم وأخوة ورفقة
2: يعني نحسسهم أن احنا أخواتهم يعني. نعم. أكثر ما أنه أنا أبوك بدك تعمل بدي لا نحسسهم أن احنا أخوات حتى أن يكونوا مرتاحين
4: قاسيين عليهم حتى تقدروا تفهموا
2: حتى يدلهم يعني متعلقين فينا يعني. نعم. بتعرفي أنت بهالبلد بالأخص يعني لما بيكون في شدة بمحل معين بيصيروا هن الأولاد بيروحوا.
4: نعم
2: يعني بتركوكي بيروحوا يعني. نعم. ما فيك
4: يعني تركين لهم المجال بحال انه حابين يسالوا شيء ما يخافوا انه يجوا يسالوكم. نعم. يجوا يسالوكم وهن مرتاحين
3: صحيح.
4: مطمنين انه انتم حتفهمون.
2: نعم.
4: نعم. يعني ولا مره سافرت اخ محمد وتركت لهنا هون؟
3: مره واحده
2: مقمتين
3: لما رحت على لبنان.
2: لما رحت نزلت انا وبديع يعني ما نزلت لوحدي حتى يعني انت كيف يعني حتى يعني
3: حاولت هلا بقول له تركت
2: حتى اخذ حدا يعني من ريحته مثل ما بيقولوا معي. فوقت نزلت يعني كان نزلت بمهمه يعني نزلت بشغل يعني ما سافرت يعني ما غبت كتير يعني 10 ايام بس. حتى يعني هي لما اجت فتره راحت 3 اسابيع نزلت كمان على لبنان مع الاولاد كلياتهم. انا هيدا كان جدا صعب علي بس اللي واساني بوقتها انه الحمد لله كان عندنا دوره دينيه كنت عم اجي كل يوم قاعد من الصبح لعشيه بشكل اني نعم. حس حالي اني عم اعبي وقتي بس كنت فقدان لهم كثير وقت
4: اكيد اكيد. ولكن انا بحس احيان الزوجين بحاجه انه احيان يبعدوا شوي عن بعضهم لحتى بيزيد الاشتياق لبعض. نعم. لحتى لما يرجعوا بحس الطرف الاول قديش هو بحاجه وفقد له للطرف الثاني.
2: هلا هيدي بحسها حذري امتين لما انا بجي بقعد بالمكتب وهي بكون قاعده بمكتبها بالنهار بحس انه في اشتياق فبرن لها تليفون ما بيكون في شيء بس برن لها تليفون بس مش اسمع صوتك بسكر التليفون يعني. في احيانا يعني هي مثل ما عم تقولي انه احيانا يمكن بحاجه الانسان بس ما بحسها على طول انا.
4: لا ما يعني مش على طول اكيد بين يعني فتره والتانية
2: صحيح.
3: هي اصلا انشغالات الحياه كمان شيلك يعني مثلا احيانا انه قد تمرق مثلا ما اجي على البيت انا لحتى وقت مأخر عندي مواعيد للاولاد وتشيرينج او تريننج. محمد قد يكون عنده اجتماع او درس من عشيه شغل كمان. نعم. ما بيجي على وقت مأخر احيانا.
4: نعم كي. نعم سبحان الله كي. يعني اثنيناتكم شغالين وقتكم والحمد لله بطاعه الله
2: الحمد لله. يعني احيانا بقول لك انا بجي على البيت من عشيه ما بدي احكي مع حدا يعني هي بتحس علي فهي مثلا بتقعد بمحلي اللي بتقعد فيه بالعاده وبتتركني انا قاعد.
3: بيكون عندنا من عشيه يعني
2: ساعه صفا
3: هو بيقعد على الاخبار
2: براجع اخبار والى ما هنالك
4: بتعتبر فتره رياح على لك نقاها
2: مثلا. بس نعم. بعدين قبل مثلا من نطفي وهيك بنقعد شوي مع بعض
4: نتحدث
2: شوي
4: الحمد لله. طيب شو هو الاثر الدعم النفسي والتشجيع بيتجاوز صعوبات الحياه؟
2: لا مهم هيدا السؤال يعني لأنه بالأخير بيكون الإنسان نفسيا مرتاح مع الشخص الآخر اللي هو الشريك تبعه بيحس حاله عم ينتج.
4: نعم.
2: وهيدا الإنتاج يعني بيكون نتيجته إن كان على شغله عمله ولا إن كان على حتى حياته العادية اللي هو عايشها. فالدعم النفسي لما بيكون يعني من تقوية شخصية إنسان يعني يقدم ما أنه يتراجع إذا كان بده يعمل أي شيء، فهيدا يعني موجود بيناتنا. يعني أنا مثلا بدي أقوم بعمل أحيانا بستشيرها بسألها، هي بحسة أنه إيه بتدعمني،
4: بتدعمني
2: من حيث الفكرة مثلا، بتدعمني من حيث لا المطلوب تعمله لو كنت أنا ماني معك. يعني هيدا
3: ما بس بالعمل، كمان بالتربية الأولاد،
2: حتى بتربية الأولاد يعني. نعم.
3: مثلا we make at one point كرمال التربية الأولاد، مثلا قد أنا مثلا رخي من هون أهو، هو يشد شوي من هون قلو لا ليك أنا أنه بشوف إذا بنعمل هيك هيك مع الأولاد يمكن أحسن، وهو كمان نفس الشيء بيقلي يعني بنتفق كمان على تربية الأولاد كرمال الأولاد يعني.
4: أكيد
3: عشان هن كمان يكونوا مرتاحين.
4: نعم.
2: وطبعا يعني نحن بنحاول نخليهم بالجو تبعنا، يلي ما أنه أوكي خلص روح عمل اللي بدك إياه، لا خليه بقلب الجو تبعي، بس اعمل اللي بدك اياه قدامي. عرفتي كيف؟ يعني بشكل انه اوكي نحن رايحين على درس الدين، كلهم بيروحوا معنا على درس الدين. رايحين مثلا على احتفال، كلهم بيروحوا معنا على الاحتفال، عندنا مشاركه بعمل بالاحتفال، كل واحد منهم معطي مهمه.
4: هيدا المطلوب انه تشاركون بعملكم، ما انه مثلا انه مشغولين انتم على الاخر، الاولاد متروكين، الاولاد عم تشاركوهم معكم بالعمل اللي انتم عم تقوموا فيه.
2: هلا انا بقول لك يعني الاولاد يعني عندي لما كنا بلبنان يعني كنت انا مغرقهم معي بالشغل. يعني اي نشاط بدي اعمله بيكونوا هن معي، وحتى هي بتكون معي. بس هاني بأستراليا لسه أكتر يعني انخرطوا أكتر بالشغل. مثلاً بقول لك مثل زين ابني، يمكن كان عمره أسبوعين نزلت على أول نشاط معي، كان عمره أسبوعين بحامله بإيدي، يعني كنت نازل على النشاط حطيته بالبوكيت ومش نزلته على النشاط، ومن وقتها
4: تعود خلاص.
2: كانوا بيقولوا تعود يعني، حتى يعني لما بيكون مثلا عنا افطار مثلا عم يساعدنا بالافطار، كان عمره 3 سنين يعني عم يجر الكراسي وعم يعني بتحسي انه خلص صار
4: تعود على هالامور،
2: صارت حياته. وهيدا يعني اللي الحمد لله رب العالمين ربينا الاولاد عليه، على حب انه يشتغلوا عمل لله تعالى، اول شيء بفيدهم لهم لاخرتهم، بنفس الوقت بيقوي لهم السكيلز اللي عندهم، بيقوي لهم الشخصيه اللي عندهم، دلهم منتبهين على العمل.
4: اكيد. وكل ما يعني واحد منكم دعم الثاني وشجعه ينشا اكثر كمان.
2: طبعا طبعا
3: بتسهلي كثير امور. يعني اذا بدك توقفي على كل شغله ما حتمشي الحياه،
4: ما نعم ما حتنجزوا اعمال كثيره، ولا سيما انه عملكم بالدعوه كبير يعني ما شاء الله. وكان نعم. هل للتسامح دور باستقرار الزواج؟
2: اكيد
3: اكيد
2: اكيد يعني لما
3: الواحد يسامح
4: ما يحقد
3: في لقدام يمشي
2: خلص كبر ظهره
3: يعني. كبر ظهره يعني. اذا بده يضل واقف على النقطه ما بتمشي.
4: نعم
3: بتمشي.
4: نعم
2: يعني كان واحد من اللي لهم فضل علي يعني قال لي احمل معك محاية، هيدا بالحياه العاديه يعني احمل معك محاية طنش محي. عرفتي كيف؟ يعني لا حتى الواحد يقدر يستمر، والا اذا كان
3: لا على ما بس حتتعب يعني الشخص اللي ما انت حتتعب
2: انا حتتعب اكثر من الشخص اللي هو بيكون مثلا اذاني او بيكون هو ضايقني او اللي هو يكون بيكون عمل معي فصل معين مثلا. طلع هيك واخرته وبعدين خلص
4: الدنيا بدها تمشي.
2: بدها تمشي
4: اذا بده يوقف الواحد عند كل نقطه.
2: صحيح
4: ما حينجز شيء.
3: sometimes it is challenging. هي احيانا فيها تحدي شوي لانه بتكسر نفس كمان.
4: اكيد.
3: وهيك بس الواحد كمان يفكر بالبيجر بيتشر، ما بس بانه انا بس حزت نفسي هالشيء او هذا، خلص الحياه ماشيه والامور بدها تمشي.
2: صحيح.
4: امتى بيكون التنازل مطلوب؟
2: فعليا هو تنازل، بس كمان بنفس الوقت مثل ما قالت هناء بده يضحي، يعني بده
4: يكون في تضحيه.
2: تضحيه يعني هو التنازل تبعه يمكن يكون هو بمحل محق، بس بنفس الوقت اذا عم يضحي للشخص اللي قدامه لانه حقيقه بيعني له. فالتنازل هو مرحلة من المراحل اللي هي إن شاء الله
4: وإن شاء الله ما بيوصل
2: لما بيوصل لمرحلة خلص خط مسكر، بده حقيقة بده حدا يتنازل التاني.
4: نعم.
2: حتى ما يوصل للشيء اللي هني ما بدهن يوصلوا له.
4: أكيد.
2: أو اللي هو يعني نحن بنعرف إنه الحلال بين والحرام بين.
4: نعم.
2: فما بدنا نوصل للمحل الصعب
4: مشان العلاقة الزوجية ما تتزعزع.
2: الصعب نرجع
4: نعم.
2: بعدين
4: نعم.
2: فهاني يعني لابد أنه واحد يشحط فريمات يتنازل يكسر نفسه، كسر النفس جدا جدا مهم، حتى يتهم نفسه أحيانا بمحل أنه أنا كمان غلطان يعني. نعم. ما بس الشخص التاني هو غلطان. نعم. فهاني بيكون يعني النوع التنازل بمحله يعني.
3: كمان المحبة بتجيب مثلا
2: هي بتأثر
4: أكيد.
3: بتأثر
4: نعم يعني كمان بنرجع كمان المحبة والاحترام فالواحد بصير في شغلات كتير ما شرط انه يقعد يتنازل عنا خلص صار شيء مفهوم بيناتكم خلص وصلنا لهون في خط احمر كمان انه ما حدا تعدوا اتنيناتكم
3: صحيح.
4: طيب سؤالي هلا مين فيكم اللي بيبدا الصلح بالاول عند الخلاف؟
2: انا
4: ما بعرف ليش انا توقعت هيدا الجواب منكم.
2: هي هي هي واضحه
3: ايزيير
2: ما هو انا الان برجع بقول انا سبحان الله تعالى طبعا هيك يعني باخذ وقتي يعني بيكون عندي شغله زعجتني ما دغري بفصح عنها يعني بفكر فيها باخذها بجيبها يمكن يكون بلاقي بمحل من المحلات في وجهه نظر ويمكن محل محلات لا ما عنده وجهة نظر بس أنا خلص إنه بيخد وقتي بعدين يعني بس هي اللي بتبادر دائما يعني لو كنت أنا غلطان معها هي بتجي بتبادر أحيانا إنه
3: بكسر نفسي بالخلص بالكلام الله تعالى إنه خلينا نترجع
2: سبحان الله يعني طبيعة هي طبيعة إنسان
3: خلص
4: لأنه يعني ما فيها شيء إنه إذا يعني أنت أكيد عندك إياها إنه لا تجي مثلا إنه تطلب منها مثلا إذا كنت غلطان إنه استماع أو
2: لا بعملها أحيانا بس غالبا
4: هي بتبلش
2: هي بتكون مبادرة يعني هيدي صفة جيدة يعني الحمد لله
4: أكيد
3: هو أصلا لما بنختلف أنا دغري بحب إنه forgive إنه خلص ننسى
2: نترك الموضوع يعني
3: هو بينسى
4: الحياة بدها تكفي
2: لا أنا على فكرة النوع اللي بهيك شغلات ما برجع بتذكرها يعني خلص قلت على جنب وخلصت يعني صحيح بياخد وقتي بالتفكير بس ما برجع خلص بفتح مرة تانية
3: قد مثلا هو he takes مثلا his time ينام بفيق تاني يوم ما في شيء بس
4: خلص
3: بشكون صار فيني على أطبخ لغلي
4: نعم سبحان الله هو شغلة منيحة أنه ياخد وقته أحيان لأنه إذا اثنين معصبين واثنين بدهم يحكوا قد ما يفهموا على بعضهم وقد تزيد الخلاف يعني اللي بيناتكم أما لما هو بيروي بياخد وقته بيفكر يمكن كمان أنت بتكون عم تفكري بنفس الوقت فالحمد لله بتنحل يعني ما بتطول الشغلة كتير نعم طيب كيف بتطبقوا قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله
2: يعني هيدي سبحان الله يعني مثل ما قلت لك التزامنا بالشرع والحمد لله رب العالمين الله تعالى من علينا من علمنا علم الدين والله يبارك فيهم ويجزيهم عنا كل خير يعني وهيدي من الأشياء اللي علمونا إياها وبتذكر يعني وقت الشيخ لما كان عم يكتب لنا كتابنا ذكر لنا إياه هيدا الحديث وقالنا أنه اقتدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهيدي سبحان الله قاعدة يعني
4: وهي اللي مشيتوا عليها الحمد لله
2: أيوة ومشينا عليها وارتحنا واللي حقيقة بيمشي على تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام وتعاليم الشرع يعني بيرتاح وبيريح راسه
4: صحيح شيء أكيد مزبوط. طيب بحال أنه في خلاف بيناتكم هل بيصير شيء قدام الأولاد أو تظهروا لهم للأولاد أنه أنتوا على خلاف أو بيسمعوا أصواتكم ولا بيكون بيناتكم
2: غالبا لا يعني ما بتصير يعني إذا كان في شيء بيني وبينها عادة
3: It's not like fighting. ما في عياط وصريخ وهيك بس
4: حوار بشكل حوار
3: حوار اختلاف الرأي بس
4: يعني ما بيتدخلوا هني خلاص انه بيتركوكم صاروا بيفهموا عليكم
2: حتى بيحسوا في شيء يعني
4: نعم
3: بيضحكوا الاولاد احيانا
2: واحيانا بيشوفونا انه عم نحكي مع بعض هيك يعني بيستنونا عرفتي كيف يعني بالاخص يعني مثلا صوفيا بتصير مثلا انت حكيت انت حكيت هيك عرفتي كيف يعني بشكل انه بياخذوها بطريقه انه بسطولنا اياها للامور يعني حتى هن بيساعدونا انه بسطولنا الامور
3: شايفه ابوكي شو عم بيقول صفيه هيك انه انا ما بدخله مشاكلنا اكيد انه بس انه هيك بس هي بس بتكون اختلاف الراي
4: نعم نعم الحمد لله
2: سبحان الله تعالى وحتى يعني نحن يعني الحمد لله رب العالمين حتى مشاكلنا اذا كان في مشاكل ولا مرة طلعت لبرا وهذا الشيء كمان مهم جدا بالبيت
4: أكيد.
2: لأنه البيت
4: أكيد.
2: مثل ما بيقولوا غرفة مسكرة
4: صحيح.
2: وهي المطلوب تضل مسكرة يعني الشيء اللي بيصير بين الزوج والزوجة يعني فعليا ما المطلوب يعني مثل ما بيقولوا ينتشر وين ما كان
4: أكيد.
2: لما ينتشر بتزيد المشاكل
4: صح.
2: ما بتخف لأنه هذا بده يتدخل من هون وهذا بده يتدخل من هون هذا بده يعني حتى أنا وياها لما تزوجنا من لما تزوجنا يعني مثل ما بيقولوا أهلنا هن أهلنا عملوا لنا حدود يعني إذا بدي أجي أنا زعلان على البيت أمي بتقلي تروح لعند مرتك إذا هي مثلا متضايقة أما بتقلك وين زوجك يعني بشكل انه
4: ساعدوك على هالامر.
2: ايوه ساعدونا على امر انه اللي بيناتكم بيناتكم ما تجوا تقولوا لنا شيء، والحمد لله رب العالمين ولا مره استعنا بحدا حتى يحل لنا مشكله انا وياها. ان شاء الله ما بتصير يعني
4: ان شاء الله.
2: يعني اهلها كان من ناحيه يعني عمتي انا ما بعتبرها حمايه، يعني ما بعيط لها الا عمتي.
4: نعم.
2: وهي نفس الشيء لوالدتي ما بتقول لها حماتي، بتقول لها مرت خالي. يعني يعني بشكل انه فعليا يعني ما في هالعلاقه الحما والحمايه والمعرفه اللي بالعاده احيانا في منهم يمكن عندهم مشاكل فيها، بس نحن الحمد لله ما في عنا إياها
4: الحمد لله.
2: حتى يعني ولا مرة استعنا فيهم لشيء بيخص علاقتي أنا وياها
4: الحمد لله.
3: أنا بشوف هيدا الشيء غلط اللي بيحكي لبرا. هو أسرار البيت خلص بيضل بالبيت وبتنحل بالبيت. لأنه أنت بتنسي شو صار معك وهو بينسى شو صار معه،
2: غيرك ما بينسى.
3: بس الأم مثلا حدلة تفكر بأولادها مثلا ببنتها أو ابنها، أو الأب يمكن دلوا حقد عليه.
4: صحيح.
3: إيه إنه أنت يمكن نسيت القصة وأبوك نسيته وعم يفكر.
4: نعم.
3: شو عمل ببنتي.
4: نعم.
3: هيدا
4: هياخد من يمكن منه موقف. نعم. إنه عمل بنتي هيك وساوى فيها هيك. نعم. هيدا هو الشيء الصح.
2: وعلى فكرة يعني كمان الأشياء اللي بتنجح العلاقة الزوجية كعلاقتهم، حتى إن كان هو علاقته مع أهله وهي علاقته مع أهله، يعني بمعنى فعليا فعليا يعني أنا إذا بدي شيء لأهلي بتلاقيه أسرع مني لحتى تلبيهم. أنا أحيانا بياخد وقتي، بس هي بتلاقي أسرع مني لحتى تلبيهم.
3: وأحيانا
2: أنا هي بدأ شيء لا أنا بكون أسرع مني لحتى تلبيهم. ليه؟ لأنه بعتبر إنه لما بيقولوا عطوني جوهرة
4: مثل
2: أنا أحافظ عليها بإني أكرمهم، وهي نفس الشيء يعني عم تعمل. يعني نفس المبادرة
4: يعني هو هذا المطلوب إنه الزوجة تكرم أهل زوجها.
2: صحيح.
4: وهو بالمقابل نفس الشيء بده يكون. طيب شو النصيحة اللي بتقدموها للمقبلين على الزواج؟
3: هي الزواج ما نهين، it's a challenge. هي شوي challenge in a way. مثلا كل واحد جاي بتربية وبعقلية ونفسية، بس بتكون تتعودوا انه تدمجوا هالاثنين مع بعض.
4: نعم.
2: كملوا بعض.
3: كملوا بعض. صح. ما نو الحياة مثل المسلسلات انه هيك كلها فلاوز وبرفلايز وهيك، في صعوبات كتير بالحياة، في ايام حلوة كتير كمان، بس انه it's not all
4: مثل ما بيوصفوها بالمسلسلات.
3: ما كل شيء بالهدايا وبالسفر وبالبيوت وبالماركات انه اتس يعني هيدي الاشياء بتجي بعدين، انه ما شيء doesn't mean anything in a marriage. marriage هو الاساس، انه
4: الحب والتفاهم والاحترام
3: والمودة.
2: هي نصيحة للشاب او للبنت اللي هن مقبلين للزواج، يعني لابد اول شيء ياخذوا وقتهم. مش انه انا والله عجبني هالشاب خلص بديه، او عجبتني هالبنت خلص بديها، خلال شهرين كانوا متزوجين بعد شهرين طلقوا.
4: طيب
2: شو السبب؟ سبب لانه اصلا ما اخذوا وقتهم بالتعرف على بعضهم البعض، ولا عاشوا على طبيعتهم مع بعضهم البعض. لانه هي الفكره انه حقيقه ياخذوا وقتهم.
4: صحيح.
2: يتعودوا على عقول بعضهم، يعرف هي شو بترغب وشو بيرغب، شو اللي ما بترغبوا انه تعملوه، وهي كمان شو اللي يعني بدهم يتعرفوا على بعضهم اكثر.
3: ياخذوا
2: وقتهم. صحيح. وقت كمان فكروا انه كيف انا بدي نجح حياتي، لانه هيدا انا برجع بقول الزواج هو مسيره حياه، منو شغله يوم ويومين ولعبه. مثل ما بتقول انه مثل ما بيصوروها بالمسلسلات، في صعوبات، في اب اند داون، في مشاكل، في اشياء احيانا اوقات بتمرق عليهم، يعني هن بيكونوا بالارض واحيانا بيكونوا فوق، يعني كل واحد يعني بيمرق بحالات. فهيدي لابد انه يفهموا بعض، يتعودوا على بعض اكثر، ياخذوا وقتهم وما يفكروا بالاشياء الغير يعني مثل ما بيقولوا طبيعيه. يعني في منهم احيانا بيصطنع انه انا شغله، كون على طبيعتك، لان بالاخير بدها تكشفك.
4: اكيد.
2: يعني هيك ولا هيك بدها تكشفك،
4: بده يجتمعوا ببيت واحد، بده كل شخص يتعرف على الاخر، يعني خلص على طبيعته مثل ما قلت. في شغله كمان، احيانا الزوجين لما اول ما بيتزوجوا بيحاولوا شخص بده يكسر الثاني او بده يسيطر على الثاني، انه انا المسيطر بدي يكون.
2: هذا غلط. يعني بالاخير يعني انا لما بدي فوت على البيت خلص هذا البيت هو الزوجه قاعده بقلبه، يعني بدي يكون انا متطاوع معها بالشيء اللي هي بدها اياه بالبيت. نفس الشيء لما انا وياها نطلع لبرا، هي بدها تتطاوع معي بالشيء اللي انا بدي اياه برا. ما في شيء اسمه مثل ما يقولوا هيمنه وسيطره. يعني حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما مع زوجاته ما اشتغل معهم باسلوب الهيمنه والسيطره، بالعكس اسلوب الموده والرحمه والالفه، وهذا اللي بينجح الحياه الزوجيه. نرجع بنقول على انه التفاهم جدا جدا مهم،
3: التزام بالدين.
2: التزام بالدين هذا هذا أساس أساس هذا. نحن حكينا بالأول إنه هذا أهم شيء.
3: أهم شيء.
2: زيادة على هيك ما يطلعوا بغيرن يعني ما يطلعوا بغيرن ليكوا هيدول كيف شو عم بدي أعمل مثلهم. لا ما تقلد غيرك، أنت خليك على طبيعتك، عمل لي أنت.
4: كن أنت.
2: كن أنت. كن شخصك. يعني ما تفكر إنه فلان عمل هيك أنا بدي أعمل مثله. رفيقتي زوجة جاب لها سيارة بدي زوجة
4: كمان نفس الشيء بالنسبة للزوجة.
2: يحافظ على اللي عنده وينتبه على اللي عنده. نعم. نفس الشيء هي تحافظ على اللي عنده وتنتبه على اللي عنده المستوى اللي هن عايشين فيه.
4: أكيد يعني. أكيد بيطلعوا مع بعضهم درجة درجة وبيوصلوا إن شاء الله تعالى. نعم. طيب بختام هاللقاء بشكركم على الكلمات الجميلة وهالروح الطيبة بيناتكم اللي شاركتونا فيها وشاركتوا المستمعين كمان. نسأل الله أن يديم المودة بيناتكم ويجعل بينكم حياة عامرة بالإيمان والسكينة والمحبة، وبنتمنى لكم يعني لألكم ولأولادكم حياة دائمة وسليمة في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
2: الله يجزيك خير يا حجة ويبارك فيك ويكرمك ويبارك بزوجك كمان.
4: آمين.
2: وطبعا أنتم بنعتبركم قدوة لنا على فكرة يعني.
4: الحمد لله.
2: الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم ويبارك بهالإذاعة الطيبة.
4: آمين.
2: يلي دائما دائما بتحاول تظهر الشيء اللي المطلوب الناس تمشي عليه. نعم. هو أمر الدين، بالإضافة لأنه الالتزام بمكارم الأخلاق اللي علمنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام.
4: الحمد لله. يعني هالكلمات اللي قلتوها أنا أكيد حتوصل للقلوب المستمعين لقلبهم لجوا.
2: إن شاء الله تعالى.
4: بارك الله فيكم. الله يحفظكم.
5: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: A 2 MFM sponsor.
2: تفضل يا جار اشرب شاي.
3: صب ودوقني. روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
1: A 2 MFM sponsor.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

0: أصحابنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Al Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: لأن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، ولأن صحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى، نستمع الآن إلى محاضرة دينية من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، يبين فيها كيفية تأدية هذه الفريضة العظيمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص، وأن يشرح صدورنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، آمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمنين أداء الصلوات في أوقاتها، وتوعد الله عز وجل تاركها بالويل، والويل هو العذاب الشديد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا السهو ليس معناه النسيان، هنا السهو معناه أن يؤخر الصلاة بعد دخول وقتها إلى أن يخرج وقت الصلاة من غير عذر شرعي. دخل وقت الظهر ومع ذلك ما صلى، تعمد أن يترك صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر، بعد أن دخل وقت العصر أراد أن يصلي الظهر وما عنده عذر شرعي كنحو السفر مثلا، فهذا دخل في هذه الآية، فله الويل أي العذاب الشديد. أخر الصلاة عن وقتها، معناه حتى خرج الوقت ودخل وقت الصلاة الأخرى وليس له عذر شرعي، فمعناه ذنبه عند الله تعالى كبير. فلذلك لا بد من أداء الصلاة في وقتها. كل من الصلوات الخمس لها وقت مخصوص محدود، فلا بد من مراعاة الصلاة في وقتها، لأن الصلاة لها أركان ولها شروط، فلا بد من أداء أركانها ومن أداء شروطها، ولا بد من اجتناب مبطلاتها. من شروط الصلاة التي لا بد منها لصحة الصلاة: أولا الإسلام، فالكافر الأصلي لا تصح منه الصلاة، وكذلك المرتد الذي خرج من الإسلام إلى الكفر بمسبة الله أو النبي أو القرآن أو غير ذلك، لا تصح صلاته إلا بعد الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. إذن من شروط صحة الصلاة، مما لا بد منه لصحة الصلاة: أولا الإسلام، معناه من لم يكن مسلما فلا تصح صلاته، سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا لا تصح منه صلاته ولا يقال له صلي تعا شاركنا بالصلاة ولا يعان على الصلاة لأنها لا تصح منه هذه الصلاة. الكافر الأصلي هو الذي نشأ من أبوين كافرين. أما المرتد من هو؟ الذي كان على الإسلام ثم ترك الإسلام بسبب قول كفري أو فعل كفري أو اعتقاد كفري خرج من الإسلام، هذا يقال له كافر مرتد، سواء كان كفره بسبب غضب أو عن مزح أو عن جهل لا يعذر، سواء كان بسبب الغضب أم بسبب المزح أم بسبب الجهل فلا يعذر. لو قال أنا كنت في حال غضب أو أنا كنت عم ممزح ما عندي كنت نية أطلع من الدين أو أنا جاهل ما كنت بعرف لا أبي علمني ولا فت على الجامعة، شو الجواب؟ الجواب لا يعذر. شو الجواب؟ الجواب أنه لا يعذر لأنه وقع في الكفر. إذا كان هذا الكفر من النوع الصريح فلا يحتاج إلى التأويل ولا نسأله عن مراده ولا عن قصده. يعني إذا سمعنا شخص أو رأيناه يفعل فعلا صريحا في الكفر كأن سجد لصنم مثلا أو رمى المصحف في القاذورة أو سمعناه يتلفظ بمسبة الله أو مسبة الإسلام أو القرآن لا يقال أنت شو قصدت؟ أنت شو نويت؟ أنت عندك نية تطلع من دينك ولا ما عندك نية؟ لا يقال له هذا، يقال له تشهد فورا، ادخل في الإسلام بالشهادتين. واضح؟ لا يقال له لا عن نيته ولا عن قصده ولا عن شراح صدره ولا هل أنت تعرف الحكم قبل ذلك أم لا تعرف؟ لا يسأل عن هذا كله. أما من تلفظ بكلمة تحتمل بحسب اللغة العربية أكثر من معنى، معنى فيه كفر ومعنى ليس فيه كفر، فسمعناه يتلفظ بهذه الكلمة لا يجوز لنا أن نتسرع إلى تكفيره حتى نتبين مراده. فإن أراد المعنى الكفرية الشرع يكفره، نقول له هذا كفر، وإن أراد المعنى غير الكفر لا نكفره. مثلا سمعنا شخصا يقول المطر خير من الله، لو سمعنا من يقول المطر خير من الله لا نتسرع إلى تكفيره، لأنه كلمة خير من الله تجب معنى نعمة من عند الله، فإذا أراد المطر نعمة من عند الله لا يحكم عليه بالكفر، أما إن أراد أفضل فيحكم عليه بالكفر. واضح؟ أما اللفظ الصريح الذي لا يحتمل التأويل ليس له إلا معنى واحد وهو كفر لا يسأل عن مراده ولا عن قصده ولا ينظر هل هو في غضب أم في مزح أم على حال الجهل، بل يقال له أنقذ نفسك فورا وادخل في الإسلام. كيف يكون دخوله في الإسلام؟ بالنطق بالشهادتين. الدخول في الإسلام لا يكون بقول أستغفر الله ربي اغفر لي ما بعيدة ما بيصير مسلم، ولا بيكون بتوزيع المال على الفقراء وإطعامهم الأرز والقمح والتصدق عليهم، ما بيصير مسلم إلا بالنطق بالشهادتين. بده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ليش عم يقول الشهادتين؟ عم يقول حتى يخلص من الكفر ويدخل في الإسلام. يقال له على هذا المعنى تدخل في الإسلام، على هذا المعنى تكون قد دخلت في الإسلام لأنك نطقت بالشهادة لتخلص من الكفر. لأنه بعض الناس بيقول لك ما أنا طول عمري بقول كل ما أفتح الشباك يوميا عند الصبح بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل ما أسمع المؤذن بقول وراء لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل ما صلي بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجواب: قولك لا إله إلا الله في الصلاة مش للدخول في الإسلام، قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله خلف المؤذن مش للدخول في الإسلام، قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله لما فتحت الشباك فتحت النافذة ليس للدخول في الإسلام، فهذا شيء وذاك شيء. فلذلك من وقع في الكفر بدي يقول الشهادة ليخلص من الكفر الذي وقع فيه، أما كحال كثير من الناس ما بيعرف أن الذي وقع فيه كفر بسب رب العالمين وبسب الأنبياء والمرسلين، بقول لك أنا ما بعرف أنه كفرت. هذا لو قال 1000 مرة لا إله إلا الله بيصير مسلم؟ ما بيصير مسلم، كحال كثير من الناس الجهال كمان والعياذ بالله. لو عرف أن ما صدر منه كفر بقول لك أنا عرفت أنه بسب الله كافر، بس ما عرف كيف يدخل في الإسلام، بروح بيقول ربي اغفر لي أو أستغفر الله أو على زعمه بيصلي أو ما شابه ذلك، هذا ما دخل في الإسلام. هذه الأمور من أساسيات علم الدين لابد من نشرها بين الناس. تصور إلى اليوم بعد أكثر من 1400 سنة من نشر الإسلام بالأرض، من بعد أكثر من 1400 سنة من نزول القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأسف بتشوف من بعض الجهلة لبعاد عن علم الدين إلى اليوم لا يعرف أن الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين. شوف ما أجهله، الدين انتشر والعلوم انتشرت والفقهاء دونوا العلوم ونشروها، وفلان لفلان هالجاهل المغرور إلى اليوم ما بيعرف. طيب ليه ما بتتعلم؟ ليه تارك حالك بلا علم؟ بدك دين على قياسك وعلى هواك، وإذا حكيت معه بالدين ما بيعجبه، بده شيء من الفتاوى على هواه. إذا بتعطيه فتوى بتوافق هواه بحبك، بقول ما شاء الله عليها الشيخ شو أبضاي، شيخ مودرن. أما إذا بتعطيه فتوى على حسب حكم الشريعة الإسلامية لكن لا يوافق هواه، بقول لك شوف هالشيخ معقد، شو بتكون فيه روح عند غيره. هذا موجود منه في هذه الأيام. هذا شو بسبب؟ بسبب الجهل المنتشر، ولو هو ظن بنفسه أنه على هدى، لأنه هيك في كتير منهم تحكي معهم بيفتكر حاله هو على حق وعلى صواب، هو بيكون من أجهل الجهال في ميزان الشرع، من أجهل الجهال، ولكن الله يهدي من يشاء. فإذن الصلاة لها شروط، من شروطها الإسلام، لا تصح الصلاة من غير المسلم. فإذا عرفنا أن هذا ليس بمسلم لا نقول له صلي ولا نعينه على الصلاة. يعني قد واحد يسأل يقول شو معنى لا نعينه على الصلاة؟ مثلا تعرف أن هذا الشخص وقع في الكفر الصريح وما عم يتراجع، ما عم يتقبل النصيحة، ومع ذلك قال لك ناولني سجدة الصلاة بدي صلي، دلني كيف اتجاه القبلة، أو الامرأة قالت لامرأة أعطيني ثياب الصلاة وما شابه ذلك. ما منعينهم ولا منساعدهم ولا منشجعهم ولا منرغبهم إن لم يقبل منا النصيحة. يعني لو قلنا له تشهد لا يقبل، جوابنا له كيف يكون؟ قال العلماء جواب المرتد في مثل هذه الحالة جوابه السكوت، لا تلتفت له ولا تجيبه ولا ترد عليه، لأنه لا يقبل النصيحة. إن قبل النصيحة بتقول له تدارك نفسك وادخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين. هذه أمور لا تبنى على أهواء الناس ولا تبنى على حسب قرابتنا من الناس، لأنه بيقربنا نتوصى فيه بنعمل له كذا، قريب منا أو بعيد هذا حكم الله سبحانه وتعالى. والمسلم يطيع الله رب العالمين، المسلم يطيع الله رب العالمين، المسلم الكامل. ومن شروط صحة الصلاة العقل، فالمجنون لا تصح منه الصلاة وهو غير مكلف. بالتالي الذي هو مجنون فاقد العقل لا يقال له صلي، ولو صلى لا تصح منه الصلاة. إذن من شروط صحة الصلاة ماذا؟ العقل. المجنون لا تصح منه الصلاة. ثلاثة، والتمييز، فالولد غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا يقال لغير المميز صلي، بل يقال له انظر كيف الصلاة. ويميز الصبي إذا صار يفهم الخطاب ويرد الجواب. يعني من شروط صحة الصلاة التمييز، أما الذي هو ليس بمميز يعني ابن سنة، عمره سنة، عمره سنتين، عمره ثلاث سنين، بعد ما ميز هل يقال له صلي؟ لا يقال له صلي. الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء ثلاث سنوات؟ الله عليك. إذن اللي هو تحت التمييز عمره سنة سنتين ثلاثة أربعة، بعد ما ميز لا يقال له صلي. شو منقول له؟ قعد وانظروا إلي كيف أصلي حتى نعلمه. فإذا ميز صار هذا الولد الصغير مميزا، يعني صار يفهم الخطاب ويرد الجواب. الخطاب العادي اللي هو متداول بين الناس إذا تكلمت معه لهذا الولد يفهمه. شو اسمك؟ ما بقول لك أنا امبارح أكلت بطيخ، بيعرف. شو اسم أبيك؟ رمضان بالسنة كم مرة يأتي؟ القبلة من أي جهة؟ شوف أبوك كيف عم يصلي، أي جهة القبلة؟ الأسئلة العادية إذا صار يفهم الخطاب ويرد الجواب صار مميزا. شو صار؟ مميزا. هذا المميز يؤمر بالصلاة لو لم يبلغ سبع سنين. قد واحد يميز عمره ست سنين، قد يميز عمره خمس سنين، في ناس هيك منه صغار سبحان الله فتحين. حصل في أمة النبي كمان من ميز عمره خمس سنين ومن ميز عمره ست سنين. قال العلماء هذا ميز بس ما صار عمره سبع سنين، هل واجب على وليه أن يأمره بالصلاة؟ قال العلماء لا يجب ولكن يجوز. أما إذا استكمل سبع سنين قمرية واجب على وليه أن يأمره بالصلاة. انتبهنا؟ حصل في ناس ميزوا هن وصغار ست سنين خمس سنين، حتى حصل

ايه بيقولوا قوم بابا صلي، هو عمره قديش؟ سنه سنتين. هو ما انه مميز، ما انه فهماش عم يعمل. بالنسبه له قالوا هذه ما لنا عباده، لا بيعرف يتوضا ولا بيعرف يصلي. بل يقال له انظر الينا كيف نصلي حتى يتعلم، فاذا ميز يامره ساعتها بالصلاه. ومن شروط صحه الصلاه استقبال القبله اي الكعبه، اي جرمها او ما يحاذي جرمها الى السماء السابعه او الارض السابعه. من شروط صحه الصلاه ان نستقبل الكعبه المشرفه، نستقبل جرم الكعبه المشرفه. فلو ان انسانا في صلاته لم يستقبل الكعبه هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. فإذا يستقبل جرمها أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة. لو كان بالطيارة كيف بيصلي؟ بحط راسه على الأرض، أرض الطيارة، ولا بما يحاذي الكعبة إلى جهة فوق؟ بما يحاذي الكعبة إلى جهة فوق. لو واحد قاعد تحت بالأرض السفلى كيف بيصلي؟ ما يحاذي الكعبة إلى تحت. تبهنا؟ فإذا استقبال القبلة أمر لا بد منه لصحة الصلاة. فلو استقبل ببعض بدنه وبعض بدنه خارج عنها لم يكفي، بده يكون مستقبل جرم الكعبة في حال القيام بصدره، وفي حال القعود بصدره، وبمعظم البدن في الركوع وفي السجود. فإذا استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. هذا الأمر من أساسيات تعلم أحكام الصلاة، ومع ذلك وجدنا وسمعنا عن أناس في أيامنا هذه وبصور زعماء ومسؤولين ودعاة لا يعرفون أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. أنا صارت معي أشياء كثيرة مع بعض الناس، واحد عم نقول له هيك الكعبة، قال شو أنا عم صلي للكعبة؟ أنا عم صلي لله رب العالمين، كيف ما بدي بصلي؟ الله عز وجل شرط لصحة الصلاة استقبال القبلة. إذا استقبلت غير القبلة ما بكون عم صلي لله رب العالمين. انتبهت كيف؟ شو على هواك الدين وعلى حسب مزاجك الدين؟ الدين فيه له قواعد وأساسيات. شخص آخر بالطائرة كنا راجعين من الحج، بعد الحج بفترة راجعين دخلنا على أستراليا، كان وقت العصر تقريبا بالطيارة، فشفت شخص من الجهة الثانية المقابلة قاعد على كرسي الطيارة، على مقعد الطيارة، وعم يستقبل وجه الطيارة. نحن جايين من شرق الأوسط إلى أستراليا، كيف بكون القبلة؟ عكس الطيارة. هو كيف قاعد؟ بعكس القبلة تماما، قاعد على الكرسي مستقبل رأس الطيارة وهي الكعبة وراه. طلعت فيه هيك قلت له شو عم تصلي؟ كان وقت العصر هون. قال لي هلأ دخل الصبح عنا بالأردن، كيف يقبل الله تعالى من هؤلاء؟ أنت عم تضحك وهذا جهل كبير، ولكن هذا واقع بين الناس. أنت الحمد لله تعلمت هالأشياء، غيرك ما تعلمها. إلى هذه الدرجة من الحضيض وصل به هذا الإنسان الجهل والعياذ بالله. شخص آخر بلد آخر بكندا، مسؤول وزعيم وفاتح مركز ومسجد وعامل لجنة، فحط المحراب إلى غير القبلة، استقبل بهذا المركز اللي هو قاله استقبل غير الكعبة المشرفة. فراحوا لعنده بعض الأساتذة والمشايخ والدعاة وفرجوا جهة الكعبة من هذه الجهة، انت عم تصلي لغير جهة الكعبة.

0: أدلة الشرعية 1 2 3 بينوا له إياها. شو قال؟ ليش هلا من شروط الصلاة استقبال الكعبة؟ ما بيعرف. هؤلاء اليوم هن منصبين أنفسهم زعماء على المسلمين، وهن هؤلاء من أجهل الناس، فلذلك لابد من تعلم علم الدين. أينما ذهبت في صلاتك لابد أن تستقبل القبلة، كنت بالطيارة، كنت بالسفينة، كنت بلد آخر، لابد من استقبال القبلة. أما الحالات التي استثنى فيها العلماء استقبال القبلة هي حالات معدودة، مثل شو؟ مين بيعرف؟ كقول الله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم يعني هناك، وجه الله أي قبلة الله. هذه الآية عن صلاة النافلة في السفر على الدابة، عن عيدة في صلاة النافلة ليس الفرض، وفي السفر ليس مقيما في البلد، خرج من البلد، وعلى الراحلة على الدابة. يعني إذا كان شخص راكب الطائرة بده يصلي صلاة النافلة بيستقبل غير القبلة؟ شو الجواب؟ لا، لابد من استقبال القبلة. إذا كان شخص في السفر راكب على الدابة ويريد أن يصلي صلاة الفريضة، هل بيصح أن يترك استقبال القبلة؟ شو الجواب؟ لا يصح، لابد من استقبال القبلة. فإذن حتى صلاة الفريضة ما بيصليها وهو قاعد على الدابة، ولا هو قاعد على مقعد الطائرة، لابد له من القيام ما دام هو يستطيع القيام، لابد له من القيام، ولابد له من استقبال القبلة. هذه أشياء يدرسها طالب العلم. فإذا أردت أن تسافر إلى بلد، أو دخلت إلى مصلى جديد، أو إلى مسجد بني جديدا، أو إلى بيت صاحبك، بدك تصلي، كيف بدك تصلي؟ بدك توجه إلى الكعبة. كيف تعرف اتجاه الكعبة؟ بعض الناس من شدة الجهل إذا فاتوا عن بيت أصحابهم بيطلعوا بالسجادة على الأرض، سجادة الصلاة، كيف صاحب البيت دايرة؟ خلاص شايف هيك، الله أكبر، وبيصلي. وياما ياما بيكون الأولاد لعبين فيها، بيكون هي لغير القبلة، ما بيتحرى، ما بيسأل، ما بيتعلم، ولا بيتعلم كيف أنا بستدل على اتجاه القبلة. لأنه لو دعوته إلى مجلس علم الدين بقول لك أنا مني فاضي ومشغول وظهري عم يجعني وعلينا ديون كثير يا شيخ، ما عم نلحق. أما لو دعوته إلى أكل وشرب والمونديال مثلا بيركض ركض. هذا حال كثير من الناس في هذه الأيام. تعال درس الدين، أنت بتستفيد لآخرتك، هذا فيه ثواب عظيم عند الله. لو بتعرف كم في مجلس العلم من ثواب لأتيت المجلس ولو زحفا، ومع ذلك ما بيحضر. تحضر درس الدين مشغول، بنفس الوقت اللي بقول لك فيه مشغول وظهري عم يجعني، إذا مثلا على سبيل المثال يعني السنترلينك بيبعت وراء بيروح فورا، إذا بعت وراء السنترلينك على 5 على الفجر بيروح، تعال صلي الفجر، بقول لك مشغول ونمت مأخر وتعبان وعندي شغل و و و من هالكلام. هذا حال كثير من الناس، حتى ببيته، مش بس بالجامع، حتى ببيته ما بيصلي الفجر حاضر أداء، ولا بيصليها لا حاضر أداء، ولا بيصليها جماعة، لا منفردا ولا جماعة. هذا بدل على تقصير كبير، على غفلة كبيرة بين الناس. فلذلك اللي عم يسأل ليش هالبلاء زاد على المسلمين، وهالمشاكل زادت على المسلمين، والمصائب كترت على المسلمين، وتكالب أعداؤنا علينا، شو بتقول له؟ بما كسبت أيدي الناس. شو بتقول له؟ بما كسبت أيدي الناس، اطلع بنفسك، وكل واحد يطلع بنفسه. فلذلك هذا البلاء، وهو بلاء عام نسميه بلاء عام، هذا البلاء العام لا ينزل إلا بسبب كثرة الذنوب والآثام، مثل هلأ نسميه بلاء عام. عشان هيك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنه لا ينزل من بلاء، بلاء عام مراده، إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة. أين التائبون اليوم؟ قلة قليلة. أغلب الناس اليوم منغمسون بل غارقون في أمور الدنيا. لذلك استحق كثير من هؤلاء أن ينزل البلاء عليهم، ولو في صالحين وطيبين، مع ذلك البلاء بينزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته إحدى زوجاته للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لو كان في صالحين وطيبين بينزل البلاء على الجميع بسبب أن الخبث، الفساد انتشر بين الناس، مثل هلأ الفساد انتشر بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الحل هو بالرجوع إلى طاعة الله، هو بتقوى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحل. ويبدأ ذلك بالعلم، نتعلم ما أحل الله وما حرم، نعرف ما هي الأمور التي يحبها الله وما هي الأمور التي لا يحبها الله، فنؤدي ما يحب الله ونجتنب ما لا يحب الله سبحانه وتعالى. فإذن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالكعبة القدر القائم الآن الذي كان قائما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال حين صلى إليها: هذه القبلة. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. الكعبة المشرفة وهي القدر القائم الآن الموجود، هذا هو جرم الكعبة الذي لا بد من استقباله في الصلاة. هذا القدر القائم الآن كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الكعبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنيت من جديد ورممت في بعض الأزمنة، القدر القائم الآن الموجود هو 11، هو 11 من بناء الكعبة. أول من بنى الكعبة هو سيدنا آدم عليه السلام، ثم الكعبة انهدمت بسبب الطوفان، ثم على نفس الموضع الذي كانت فيه جدد سيدنا إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة، وساعده في هذا ولده إسماعيل عليه السلام. وهكذا إلى يومنا هذا عدة مرات بنيت ورممت، فهي القدر القائم الآن هو الذي لا بد منه لاستقباله في الصلاة، وإلا لا تصح الصلاة بدون ذلك. قد يسأل الإنسان: أنا كيف بعرف القبلة؟ بالطائرة، بالسفينة، إن سافرت إلى بلد آخر كيف بدي أعرفني أنا بالقبلة؟ إن دخلت إلى بيت فلان كيف بدي أعرف القبلة؟ دخلت على مصلى بني جديدا أو مسجد بني حديثا، أنا كيف بدي أعرف؟ لأنه كثيرا من الناس حتى لو بنوا مراكز أو مصليات ما بيراعوا أمر القبلة، ما بيهتموا لهذا الشيء، بيهتموا للشكل وبيهتموا للرسم والهندسي وما شابه ذلك، حتى في بعض منهم بيتعمد، وهذا الشيء رحنا لمسناها يعني وأثناء الحديث معهم، بيعرف القبلة كيف جهتها، بس بقول لك كيف هيك هلأ إذا عملت أنا الحيط الجدار على جهة القبلة بينقصوا 10 مصلين، فأنا بعمل الجدار بشكل مستوي حتى يساع أكثر، هو بيعرف القبلة غير هيك. هذا الشيء نحن سمعناه بآذاننا من بعض الناس. فما تغتر فلان لفلان بنى مسجد، فلان لفلان حطوه مسؤول على مسجد، ما تغتر. بالعلم الشرعي تعرف إن كان هذا أهلا لهذه المسؤولية أم ليس بأهل لها. هذا كله بالعلم الشرعي. بالعلم الشرعي بتعرف كيف تستقبل القبلة، طبعا لها تفاصيل ولكن هي سهلة. الكعبة المشرفة هي في وسط المعمورة، فمن كان في شرق الكعبة قبلته إلى الغرب، ومن كان في غربها قبلته إلى الشرق، ومن كان في جنوبها قبلته إلى شمالها، ومن كان في شمالها قبلته إلى جنوبها. هكذا قال الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة قال ذلك وغيره من أئمة المسلمين. من كان في غرب الكعبة فقبلته إلى الشرق، وهكذا لأنها في وسط المعمورة. فمن صعب، أنت وينك بأستراليا اليوم؟ بسيدني. أين موقعك من مكة المكرمة؟ مين بيعرف؟ نحن في الشرق تماما أم شرق جنوب؟ نحن شرق جنوب، فقبلتنا شو بدها تكون؟ بدها تكون قبلتنا كيف؟ غرب شمال، غرب شمال، هذه قبلتنا نحن في البلد. أينما ذهبت في سيدني وحتى في كل أستراليا القبلة فيها هكذا شمال غرب. عرف كيف؟ يعني مثلا إذا عرفت أين غروب الشمس، والمراد بذلك الغروب الوسط، لأن الشمس كم مغرب إلى 180، أنت بتنقي الوسط. وين المغرب الوسط؟ ثم تنحرف قليلا على إيدك اليمين، بيكون إلى جهة الشمال، يعني مش الإيد اليسرى، جهة الشمال اللي هي هلأ هون بأستراليا إيدك اليمين، تنحرف قليلا على اليمين. وين ما رحت بأستراليا هيك، ولكن بتختلف بين ولاية وولاية في بعض الدرجات، هذا هون أميل هون أقصر وما شابه. هذا بده كمان علم وشيء يدرس. فإذا استقبال القبلة أمر لا بد منه لصحة الصلاة. والمراد بالاستقبال أن يستقبل بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود. هذا أمر لا بد منه لصحة الصلاة. فلو كان مستقبل الكعبة بصدره ثم انحرف عنها ولو قليلا ما صحت صلاته، لو قليل الانحراف لا تصح صلاته. فإذا أنت مثلا اجتهدت لمعرفة القبلة وطلع معك جهة القبلة، عليك أن تراعي ذلك في صلاتك، عليك أن تراعي ذلك في صلاتك. فلو دخلت إلى بيت أحد أصحابك وجهة القبلة عنده على حسب ما هو رأى غير ما أنت رأيت، ماذا يقول في هذا السادة الشافعية؟ يقولون أنت تقتصر على اجتهادك ولا تقلد غيرك، ولا تقلد غيرك. هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، لأنه أنت اجتهدت بناء على ذلك عما تصلي. أما لو قال قائل هو بيقف إمام وبيصلي إلى الجهة التي هو رآها، وأنا اجتهادي غير اجتهاده، اجتهادي في الصلاة للقبلة غير اجتهاده، فأنا بقتدي فيه وبنوي الاقتداء فيه بالصلاة جماعة، لكن أنا بصلي إلى جهته، هو عم يصلي بجهة وأنا عم بصلي بجهة، الجواب لا تصح الصلاة لا عند الشافعي ولا عند مالك ولا عند أحمد ولا عند أبي حنيفة، لا تصح الصلاة. انتبهتوا كيف؟ هذه مسائل دقيقة الواحد مطلوب يعرفها. ما يقول ابن عمنا جارنا إذا ما عملت هيك بكرة، إن ما فعلت هذا يمكن ما بقى يشتري من عندي بندورة. إذن لابد من تعلم هذه الأحكام، هذه أحكام شرعية لابد من الالتزام بها، وإلا تخسر كرمال مراعاة فلان أو فلان. فإذن استقبال القبلة أمر لابد منه لصحة الصلاة. والقبلة حتى نعرفها لها أدلة، وأقوى أدلة القبلة النجم القطبي. اللي هو بجهة الشمال. نجم بيكون في جهة الشمال بيتحرك، هو حركته بطيئة، بيطلع شوي وبرجع بينزل، لكن يلزم جهة الشمال، بينما في غيره من النجوم تتحرك بسرعة. أما هو بيتحرك لكن حركته بطيئة، لكن يبقى ملتزم في جهة الشمال، فهو أقوى أدلة القبلة. فإذا عرفنا نحن شرق جنوب، بي عليك تعرف شيء آخر، أين الشمال أو أين الجنوب أو أين الغرب أو أين الشرق، يعرف يكفي تعرف جهة. فإذا عرفت موقعك من مكة المكرمة وعرفت وين الغروب أو وين الجنوب أو وين الشرق، عرفت جهة من الجهات، سهل بعد ذلك عليك أن تعرف كيف تستقبل القبلة. واضح كلامنا؟ الموضوع سهل، منه مختص فيه بس اللي بيدرس بالجامعة هندسة، هذا شيء سهل، الله جعله سهلا. واحد يتعلم منها الأشياء يجدها سهلة، وعند التطبيق هي سهلة. فلذلك لابد من فهم هذه المعلومات على وجهها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات. هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا.
1: كنا مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، تحدث فيها عن كيفية تأدية الصلاة كما أمرنا الله بها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد وشكر يكبا رسول زنا محمد أم الساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زولاي بي الله قدر يتبلى يما أم تايسو لي فربوز البيم أم تايسو قويت نجاتو لي حج حرق آو السنة دين إكوت لزالة قدروا دين إكوت ملمد ندم ندزو دين إكوت لزالة قدروا قويت قدر ما تبيجا وبجيح آياتات بياتي وقع يزوم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى يكوت قرآن آيبه واتي دين يكوت لزالة درجة زو التوقعنا يزوم من بيتي بي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي دين إكوت سالاوة زليلان أحد انت أبدا أحد يخنو من أزوك السوم من بايا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم بايا إدي بدرجات أزوك السوم قويت قدر ما تبي جوا رسول زنا محمد زناري إكوت لأيب إكوت يدبلي ليو يتوكسو إيمري. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. حريزو يي قرآن آياتاج بي نوك بازانا إكوت لزالة قدروا درجاو إتا الدنيت بي حد يتقابتا زالوم زليلانة ويندا رسولم صلاة وسلامة ينبر بيوا إمام البخاري ورزاشو حديث بأتيوكنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتيم قويت خيري زي خشلي وقافيو دين إكوت بلاك يا شحل حجير بي يي دين إكوت لزالة فضل يزي خانساء متخيتل بي دين إكوت ملمد واجب زتانته نتخيت لانا رسول الله صلاة وسلامة ينبر بي ودين إكوت لمد بايت بي بجي حديثاش سيبات تيوكو يا حديثاش سيو ما بين بي إمام الطبراني رسول بايو بايتي بيزي كيكالو حديثو كيكال نيوغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتي وسؤول ديو لمت بايو ملمد بإيكوتي ترخبال قويت خير زي خشل يقافي دين زو يتليم دحل مئوى دين يتليم دا زالياج لحل الزوك السوم دين إيكوت بلاك يا شحل أخام رسول الله صلاة وسلامة بربي وعلاي حديث بدين ملمدو مئوى لمدو بايتي وزتي وقساء يزوم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لمد بايتي بي أي دل علمي فضل زوا درجة زو بيان ذا شساء بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. معنى زوم أبا ذريو بقل ركع سنة صلاة تسجدي بي تليت إما أحد آية وتلمدي وما جال أزوك السوم 1000 ركع سنة صلاة تسجدي بي تليت إما أحد فرد زيت الدين إكوتو تلمدي وما جال بايو. فرد زيت الدين إكوت زانا ساء مثال لي منين بيسا يا شحلو منين باستنجاء يا شحلو ملمدو هي فرد زيت الدين إكوت الحلو حري 1000 زيت سنة ركع صلاة سجد بيوا قافي أحد فرد زيت الدين إكوت يلم ديو أحد فرد زيت الدين إكوت يلم ديو إما جزانته يحديث بي بيان خان لنا أزوك السوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوا دين إكوت ملمد واجب زيتانت لك إكالو ما بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. معنى زوم فرد زيت الدين إكوت ملمد كت مسلم بيم واجب انتباهي احريدين اكوت بي اوشو بزي مرينا اتوشو بزي خطرينا امرتاشو نوك با اكوت انتا دين اكوت بي يفرد زيتا دين اكوتو ملمد بي قويت اوشو بزي مرينا اتوشو بزي خطرينا امرتاشو نوك بحنا حقوا باطلو برنواج الماونا قاردي بحنا الدنيا وآخرة بين فنزال امرتاشو نوك باما نريم تبازانا مختوص سناندا الزوك الصوم مؤمن لدين إكوت حياة سون تزايو لبايتي الله يدين إكوت لين بريزو يكفت لنا زلاق نيوم الله يتيوك أنا زاق نيو بيم الله عمل يوافك أنا زتين بخن ديم الله مغن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: اتروح كانا قويتو رحمة خابي اتتجيب تنهجنجي واضلت بي نجاتو جنا فتنا وآفات بي آمين.

0: أولئك الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الحمد لله على جزيل نعمائه وأشكره شكر المعترف بمنه وآلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة أنبيائه وأشرف رسله وعلى آله وصحبه وأوليائه أما بعد فيقول الله عز وجل في القرآن الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول الله عز وجل أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم في شهر ربيع الأول منذ مئات السنين في مكة المكرمة أم القرى في بكة التي بكت أعناق الجبابرة أبرهة وجيشه في تلك البلدة المشهورة ولد من أبوين كريمين يتصل نسبهما بنبي الله سيدنا إسماعيل بن إبراهيم صلى الله وسلم عليهما نبي كريم عظيم مبجل كان ختام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين ذاك محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلوات الله عليه وعلى سائر إخوانه النبيين فأنعم وأكرم وأعظم به من إمام هدى الله به الأمة وكشف به الغمة وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وما زال يغمره بالفضل والإحسان ويحفظه من كيد المشركين وشرك المنافقين فغدا صلى الله عليه وسلم مؤيدا مظفرا منصورا يفتح القلوب والعقول مؤسسا لحضارة راقية عظيمة ما زالت منائرها تشع للسالكين منورة يهتدي بها الساري إلى الحقيقة أجل لقد أقر الله عز وجل عين حبيبه وصفيه محمد بثمرة جهده العظيم وسعيه المبارك فرأى كلمة التوحيد تنتشر والحق يعلو والناس يدخلون في دين الله أفواجا والأصنام تتكسر والباطل يزهق والقرآن يتلى والحناجر تصدح خاشعة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وينزل عليه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وينزل أيضا قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم
هذا الذي كان يبيت على الحصير فيؤثر الحصير في جنبه الشريف، هذا الذي كان يعفو ويصفح، هذا الذي صبر وتحمل في سبيل الله حيث حورب وقتل وأصيب وجرح وهو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا الذي سجد لله تبارك وتعالى فبكى حتى ابتل التراب الذي بإزائه، هذا الذي خرج من بيته ليلا فلقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان فقال ما الذي أخرجكما؟ فقال الجوع، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، هذا هو سيد العالمين محمد حبيب الحق وأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث عنه ونتنسم بشوق كبير في هذه المناسبة الفواحة بعبير الحنين وأريج المحبة الصادقة لسيد البشر محمد بن عبد الله الهاشمي الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فاصطفاه واجتباه وختم به الرسالات، فكان خير الأنام وإمام كل إمام، وأعظم مولود بحق عرفه هذا العالم. سيدي يا رسول الله، لئن كان الكثير من الناس تنصرف هممهم إلى معرفة أخبار عظماء الرجال وتتوق نفوسهم إلى البحث والمعرفة وتقصي أحوال الكبار، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجدر إنسان بالتعظيم والتبجيل والتأسي به، وهو أكثر الأنبياء تبعا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البيهقي رحمه الله وغيره من طريق أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع يوم القيامة وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وليعلم بعد ذكر هذا أن أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا من سائر أمم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن بين هؤلاء 80 صفا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا علم هذا فانظر كم اهتدى بهذا النبي الطاهر من أناس بعدما كانت الجاهلية تضرب في أرجاء الأرض، وكم فتح الله قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما فأخرجهم إلى النور بإذنه، وجعلهم من أمة هذا الرسول الكريم. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون وجودا في الدنيا بين الأمم، السابقون دخولا الجنة يوم القيامة. وإذا كانت

هنا أنت قدوتهم، وصاحب حسن الخلق منك تعلم حسن الخلق ولين الجانب، حيث كنت تدور على حجرات أزواجك في الصباح تسلم عليهن بنفسك وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت، وكنت تحلب الشاة بنفسك وتخصف النعل ولا تعيب طعاما قط ولا تنهر خادما. والآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر أنت إمامهم، أنت من بعثك الله بدين الإسلام بعدما انتشر الكفر في الأرض وعظم الخطب والفساد، فقمت تدعو الناس إلى الحق وصراط مستقيم، صابرا على البلاء قامعا للمنكر، فهدى الله بك عقلاء الرجال فاغترفوا من معينك العذب واقتبسوا من هديك الشريف، فأضحوا مشاعل نور تبدد غياهب الجهل ودياجير الظلام في أصقاع الدنيا، لترفرف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية تتمايل مع نسائم النصر ورياح العنفوان. أما الزاهدون فأنت يا سيدي إمام الزاهدين وسيدهم، فلقد بلغنا ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على حصير قد أثر في جنبه الشريف، فقال سيدنا عمر يا نبي الله لو اتخذت لك فراشا أوسر من هذا. فماذا قال الحبيب الأكرم عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال المعلم؟ ما لي وللدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. بعد كل هذا نقول لما نترك دربك ونهجك يا رسول الله؟ فنحن مؤمنون بالله وبك، ثابتون على الحق، ماضون نحو الفوز المبين بإذن الله رب العالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برؤية وجهك الكريم في المنام، فقد بلغنا يا سيدي أنك قلت وقولك الصدق من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، وروى هذا الحديث الإمام البخاري. اللهم ثبتنا على نهج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على هديه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الساكن نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مولد الهادي.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد

قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم

عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق

الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.

ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا.

أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت.

أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك

عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر،

سماك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أما البرية ضوء الشمس والقمر عمت فضائله جل العباد.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

الحمد لله ذي الصفات العلية المنزه عن الأين والشكل والصورة، وأصلي وأسلم على نبي الهدى الموصوف بالأفضلية سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان واقتدى بشريعته ووالاه. وهاكم من قصة المولد النبوي الشريف بروداً حساناً عبقرية، ناظماً من النسب الشريف عقداً تتحلى المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا رحمكم الله أن بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد النبوي الشريف قال: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب. وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالاً للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها، يصعد الماء إلى رأس البئر إجلالاً وإعظاماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول. ثم إن آمنة رأت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل. قالت آمنة: وبينما أنا ناظرة إلى نورها وشدة اشتعالها، إذ سقطت في حجري وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت آمنة: فانتبهت من نومي مرعوبة وحدثت بذلك زوجي عبد الله، فقال لي: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت آمنة: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: أما الشجرة فهي إبراهيم الخليل عليه السلام، وأما النجوم الزاهرة فهم الأنبياء من أولاده، وأما النجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة. ثم إن آمنة كان في كل شهر من شهور حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها نبي من أنبياء الله تعالى يبشرونها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد زارها في الشهر الأول نبي الله آدم عليه السلام أبو البشر أول الأنبياء والرسل، زارها في الشهر الأول. وفي الشهر الثاني جاءها نبي الله شيث، وفي الشهر الثالث نبي الله إدريس، وفي الشهر الرابع نبي الله نوح، وفي الخامس هود، وفي السادس خليل الرحمن إبراهيم، وفي السابع إسماعيل الذبيح، وفي الثامن كليم الله موسى، وفي التاسع عيسى المسيح عليهم أفضل الصلاة
وأتم التسع

قالت آمنة: فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض اللاتي ليس فيهن ظلام، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى. وقد أغلق عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام أغلق عليها الباب خوفاً عليها من طارق يطرقها. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقاً شديداً كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال:

رسول الله، فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي بشرح الحديث الثاني من الأربعين النووية، وجاء فيه عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وصلنا إلى قوله وملائكته، تكلمنا عن الإيمان بالله، أي الإيمان بأن الله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود بلا كيف ولا مكان، كما قال سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. وملائكته، ملائكة جمع ملك، والتاء فيها لتأنيث الجماعة، التاء فيها لتأنيث الجماعة، يعني ليست تاء التأنيث العادية التي تعرفونها، إنما هي لتأنيث الجماعة. وهم كما وصف الله تعالى في القرآن: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالملائكة عباد مكرمون يطيعون الله عز وجل.

وجل ويأتمرون بأمره ولا يعصونه أبدا وهم أجسام نورانية لطيفة يعني لا تضبط باليد. الملائكة أجسام لطيفة، معنى لطيفة لا تضبط باليد، لأن الأجسام التي خلقها الله تعالى منها ما هو لطيف لا يضبط باليد مثل الهواء، مثل الملائكة، مثل الجن، ومنها ما يضبط باليد مثل الإنسان والحجر والشجر، هذه أجسام كثيفة. الملائكة أجسام نورانية خلقت من نور لطيفة لا تضبط باليد، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولهم عند الله تعالى منزلة عالية ذو قدر. والله تعالى جعل لهم القدرة على أن يتشكلوا بأشكال مختلفة، كما كان سيدنا جبريل عليه السلام يأتي في كثير من الأحيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة الصحابي دحية الكلبي، فكان يأتي في صورة إنسان. الملائكة مع أنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولكن إن أرادوا أن يأخذوا شكل بني آدم فيتشكلون بأشكال الذكور من غير آلة الذكورية، يعني الشكل الخارجي شكل رجل ولكن من غير آلة الذكورية ومن غير الأمعاء وهذه الأشياء التي تكون في الداخل، لذلك لا يأكلون ولا يشربون. لذلك لما جاء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وذبح لهم عجلا سمينا وقربه إليهم ما أكلوا، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. لا يأكلون، فلو تشكلوا بأشكال الذكور من غير آلة الذكورية. معصومون عن المخالفة، يعني لا يعصون الله ما أمرهم، لذلك لا يجوز أن يقال في إبليس بأنه طاووس الملائكة أو رئيس الملائكة، لأن إبليس عصى الله واعترض على الله وكفر بالله عز وجل. فإبليس هو أول جن خلقه الله عز وجل، وهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإذن الدليل الأول كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء، فإذن له ذرية، له ذرية يعني يتوالدون، الجن يتوالدون يتناسلون كما هو الحال في البشر، ولكن ليس الأمر كذلك في الملائكة. الملائكة لا يتوالدون ولا يتناسلون. فإذا هذا من الأدلة على أن إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة. ثم في الحديث الذي فيه خلق الله تعالى الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار، يعني الجن خلقوا من نار، وإبليس عندما اعترض على الله عز وجل لأي شيء كان اعتراضه، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا أفضل منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاعتبر نفسه لأنه خلق من لهيب النار أنه أفضل من آدم، حسدا منه. فهو كما ذكر الله في القرآن قال: خلقتني من نار، وأما الملائكة من أي شيء خلقوا؟ من نور. فإذا من كل هذه الأدلة لا يصح أن يقال عن إبليس بأنه من الملائكة، إنما إبليس هو أول جن خلقه الله وكفر لاعتراضه على الله عز وجل. ثم الملائكة لهم وظائف، منهم
وسائط بين الله عز وجل وبين الأنبياء، مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي، ومنهم من وكل بالريح، ومنهم من وكل بالمطر، ومنهم من وكل بالزرع، ومنهم من وكل بالجبال، ومنهم من وكل بقبض الأرواح، ومنهم من وكل بالعذاب، ومنهم من وكل بوقايتنا من أذى الشياطين، كما ذكر الله تعالى في القرآن بقوله له معقبات، يعني ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هناك ملائكة تتعاقب على حفظ بني آدم، هناك ستة من الملائكة يقال لهم الحفظة، مع كل واحد منا هؤلاء يحفظون الإنسان من أذى الشياطين حتى لا يتلاعب الجن بنا، ولولاهم لتخطفتنا الجن وللعبت بنا كما يلعب الناس بالكرة، ولكن لأجل هؤلاء الحفظة لا يتجرؤون، ولكن لا يحفظون الإنسان مما قدر الله تعالى وشاء أن يصيبه. وكتبه، الكتب مأخوذة من الكتب وهو الجمع، في اللغة يقال كتب بمعنى جمع، والمقصود هنا أي الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه، معناه الاعتقاد جزما بأنها كلها وحي من الله تبارك وتعالى. ماذا يوجد في هذه الكتب؟ يوجد أمر ونهي، يعني واجبات ومحرمات، يوجد فيها وعد ووعيد، وعد المؤمنين بالجنة وتوعد الكافرين والعصاة بالعذاب، وفيها أخبار. وكما روى ابن حبان وغيره أن عدد هذه الكتب 104، 104 كتب، المشهور منها الكتب الأربعة التي نعرفها: الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام وهو التوراة، الكتاب الذي نزل على عيسى عليه السلام وهو الإنجيل، والكتاب الذي نزل على داود عليه السلام وهو الزبور، والكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. هذه أشهرها، أشهر هذه الكتب، يوجد غيرها 150 كتاباً نزلت على شيث ابن سيدنا آدم عليه السلام، 50 كتاباً، و30 كتاباً على سيدنا أخنوخ وهو إدريس عليه السلام، و10 كتب على إبراهيم عليه السلام، و10 كتب على موسى قبل أن تنزل عليه التوراة، فيصير المجموع 104، هذه الكتب المنزلة. وهذه كلها عبارات عن الكلام الذاتي الأزلي القديم الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، هكذا قال أهل السنة والجماعة. يعني ليس معنى أن هذه الكتب المنزلة والتي نزلت بلغات مختلفة، يعني القرآن بالعربية، الإنجيل سريانية، والتوراة بالعبرية ونحو ذلك، ليس معناه أن الله تعالى تكلم بالعربية وتكلم بالسريانية وتكلم بالعبرانية وغير ذلك، لا، إنما هذه كلها عبارات عن كلام الله الذاتي الأزلي، ليست عين كلام الله الذاتي الأزلي، لأن كلام الله الذي هو صفة الله الذاتية الأزلية الأبدية، يعني ليس لها بداية ليس لها نهاية، كلام الله الذي هو صفته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، هذه كلها عبارات تدل على كلام الله الذاتي الأزلي
وليست عين كلام الله الذاتي الأزلي. فالألفاظ المنزلة على الأنبياء مع أنها بلغات متعددة هي ليست عين كلام الله الذاتي الأزلي، إنما عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي. واضح؟ ليست عين كلام الله الذاتي الأزلي، لأن كلام الله ليس ككلام خلقه، كلامنا بحرف وصوت ولغة. ثم الكلام ليس شرطا، الكلام ليس شرطا أن يكون لغة وحرفا وصوتا، ليس شرطا. أليس قيل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا؟ أحيانا تقول لشخص عندي كلام في قلبي، ماذا سميت ما في قلبك؟ كلاما، مع أنه لو صور قلبك بالصور الإشعاعية لا توجد تلك الحروف، ولو استمعوا إلى قلبك لا يستمعون إلى كلام يقال، إنما سميت ما في قلبك كلاما، وأنت تعبر عنه على لسانك، تعبر مثلا باللغة العربية، فما خرج من لسانك هو تعبير عما في قلبك. لذلك قيل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا كل هذه الكتب المنزلة على الأنبياء مع كونها بلغات مختلفة هي ليست عين كلام الله، إنما هي تدل، عبارات تدل على كلام الله الذي ليس ككلام غيره. ولذلك أعطى العلماء أمثلة على هذا، منها أنه لو شخص كتب على الحائط كلمة نار، نون ألف راء نار، فإن سئل ما هذا ماذا يقول؟ نار. ولكن ليس معناه أن هذه الأحرف الثلاثة هي عين تلك النار التي تحرق، ليس معناه إن وضعت يدك عليها تحترق، هي ليست عين تلك النار المحرقة، إنما هذه الأحرف دلالة تدل، عبارة عن تلك النار التي تحرق. طيب لماذا سميت هذه الكتب إذن كلام الله؟ لأنها ليست من تأليف ملك ولا بشر، لذلك نسميها كلام الله، عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي، ليست من تأليف ملك ولا بشر. يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليس هو من صاغ تلك الكلمات من نفسه، وليس جبريل عليه السلام من صاغ تلك الكلمات من نفسه، إنما بوحي من الله تبارك وتعالى نزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتلاه كما أخذه بطريق الوحي. فلأنه ليس من تأليف ملك ولا بشر نسميه كلام الله، نسميه كلام الله. الله تعالى سماه كلام الله في القرآن، يريدون أن يبدلوا كلام الله. ما هو المراد يريدون أن يبدلوا كلام الله؟ ليس صفة الله الذاتية الأزلية، إنما أن يبدلوا ما هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي، يعني اللفظ المنزل، بدون حرف باللفظ المنزل، نسميه كلام الله لأنه ليس من تأليف ملك ولا بشر. ثم قال ورسله، أي كل الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى للدعوة إليه والتبليغ عنه. فكل الأنبياء أرسلوا ليبلغوا الدعوة للناس ما أمرهم الله تعالى به. والنبي هو إنسان ذكر، لا يوجد نبوة في النساء، إنسان ذكر نزل عليه الوحي وأيد بالمعجزة وأمر بالدعوة إلى شريعة منزلة، هذا هو النبي. فإن كانت شريعة نزلت قبله كما دعا داود وسليمان إلى اتباع شريعة موسى عليه السلام فهو نبي غير رسول. يعني النبي الذي يدعو إلى شرع من قبله
فيبلغ شرع من قبله كما حصل مع داود وسليمان دعوا إلى شريعة موسى عليه السلام يقال عنهما نبيان. وإن أمر بشرع جديد أو بنسخ بعض شرع من قبله فهو نبي رسول. أليس ورد عن سيدنا عيسى عليه السلام قوله تعالى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، معناه أتى بتحليل بعض الأمور التي كانت محرمة عليهم فنسخ بعض شرع من قبله، فماذا يقال عن عيسى عليه السلام؟ نبي رسول. فكل الرسل هم أنبياء بالدرجة الأولى أنبياء، ولكن إن أتوا بشرع جديد أو نسخ بعض شرع من كان قبلهم فيكون في هذه الحال نبيا رسولا، يعني يزاد على كونه نبيا أنه رسول كذلك. وكل نبي لأنه مرسل من عند الله، يعني الله بعثه ليبلغ الرسالة، والله تعالى أحكم الحاكمين، فبعث بالنبوة والرسالة أكمل الناس وأعقل الناس وأفهم الناس وأجمل الناس خلقا وخلقا وأرفع الناس قدرا، لأنه لا يليق بمنصب النبوة، لأن النبي مرسل من عند الله من عند أحكم الحاكمين، لا يليق أن يكون في منصب النبوة من هو كاذب أو خائن أو يكتم الأمانة لا يبلغ الرسالة، لا يليق. فكل نبي من أنبياء الله موصوف بالصدق والأمانة والعفة، يعني الطهارة، طهارة النفس، ويستحيل عليه الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة. وكل الأنبياء معصومون من الكفر، لا يقعون في الكفر ولا في كبائر الذنوب ولا في صغائر الذنوب التي فيها خسة ودناءة، لا يقعون في الكفر، لا يقعون في كبائر الذنوب، لا يقعون في معصية صغيرة فيها خسة ودناءة، يعني تدل على دناوة نفس، لا يقعون في مثل هذا. فما يروى عن نبي الله داود عليه السلام أنه تزوج 99 امرأة، وأنه أعجب بزوجة القائد أوريا الذي كان عنده، وأنه كان يختلس النظر إليها بشهوة والعياذ بالله، وأنه أراد التخلص منه فصار يبعثه إلى المعارك حتى قتل فأخذ امرأته. هذا ينافي منصب النبوة، لا يليق بمنصب النبوة أن ينسب إلى نبي الخيانة والسفاهة والرذالة، مثل هذه المعاصي، اختلاس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة، هذه معاصي تدل على دناءة نفس. بالعامية يقولون وطاوي، بالعامية مثل هذه الصفات تستحيل على الأنبياء، ويستحيل عليهم الأمراض المنفرة التي تنفر الناس من قبول الدعوة، مثل الجذام والبرص. الجذام بيحمر اللحم ثم يسود ثم يتساقط، هذا المرض قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. مثل هذا المرض لا يليق بالأنبياء. البرص لا يصاب به الأنبياء. الجنون لا يصاب به الأنبياء. أما غير ذلك من الأمراض مما ليس منفرا قد يصيب الأنبياء، حتى كما حصل ليعقوب عليه السلام من كثرة بكائه على ولده يوسف ابيضت عيناه، فقد بصره لفترة. فمثل هذا قد يصيب الأنبياء. أما مثلا الخرس
يستحيل على الأنبياء، لأن النبي مأمور أن يبلغ، والأنبياء أذكياء فطناء، فالبلادة والغباوة السقم في الفهم يستحيل على الأنبياء. كل الأنبياء أذكياء فطناء. ويجب الإيمان باليوم الآخر. وقبل أن نتكلم عن اليوم الآخر ننبه على شيء مهم. قد يسأل البعض أنه في هذا الحديث عندما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لماذا ذكر الملائكة قبل الرسل مع أن الرسل أفضل من الملائكة؟ فالجواب عن هذا لأن الملائكة تقدموا على الرسل بترتيب الوجود وليس للأفضلية، الملائكة خلقوا قبل البشر فتقدموا على الرسل بالوجود وليس للأفضلية. والإيمان باليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا ولا ليل ولا نهار بعده، والمراد التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه هذا اليوم من الإعادة بعد الموت، يعني البعث والنشر والحشر والحساب والميزان والصراط ودخول الجنة أو النار، وباستمرار الزمان أبدا دائما لا انقطاع له مع بقاء الجنة وبقاء أهلها منعمين فيها وبقاء النار وبقاء أهلها معذبين فيها. هذا كله يشمله الإيمان باليوم الآخر. ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. أعاد كلمة وتؤمن، أعادها من الأول، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم أعاد وتؤمن، أعاد كلمة وتؤمن بالقدر خيره وشره. لأي شيء؟ قال العلماء إما لبعد العهد، لأنه ذكرت هذه الكلمات فبعد العهد يعني بين العامل والمعمول به، فلبعد العهد أعاد ذكر وتؤمن، كما قال أحد الشعراء لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها، قال لقد علم الحي اليمانون أنني، ذكر أنني، ثم قال إذا قلت أما بعد، رجع أعاد أني خطيبها، مع أنه ذكر بالأول أنني ثم أعاد أني. لو قال لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد خطيبها، مصح، بس ولكن لأجل بسموه يعني بعد العهد صار في فصل بكلمات، أعاد ذكر أنني فقال لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها، أعاد ذكر هذه الكلمة. هذا لسبب، ولسبب آخر لشرف قدر المذكور بعده وتعاظم أمره، فإن المذكور بعده هو الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو من أعظم أركان الإيمان، حتى قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه إن من خالف في ذلك واقع في نوع من الشرك، كما فعلت المعتزلة، خالفوا في مسألة القدر، وهن المعتزلة يقال لهم القدرية، هن نفسهم القدرية المعتزلة، خالفوا في مسألة القدر فصاروا يقولون العبد يخلق أفعاله، فجعلوا العبد شريكا مع الله في الخلق، وهذا نوع من أنواع الشرك، يعني أشركوا بالله عز وجل، جعلوا العبد يخلق كما يخلق الله عز وجل فأشركوا بالله. لذلك الإمام مالك رضي الله عنه عندما سئل في زمانه
هل للمسلمة أن تتزوج من معتزلي؟ بماذا أجاب؟ أجاب بهذه الآية: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. ماذا أراد بهذا؟ أن هؤلاء مشركون. أبو الحسن الأشعري يقول: إن من خالف في ذلك واقع في نوع من الشرك، لأن هؤلاء القدرية المعتزلة نفوا القدر عن الله ونسبوه لأنفسهم وجعلوا أنفسهم يخلقون الفعل الذي يصدر عنهم والعياذ بالله. والمراد أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن الخير والشر يحصلان بتقدير الله عز وجل. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا لنا مشيئة، هذه الآية أثبتت لنا مشيئة وجعلتها تحت مشيئة الله. وما تشاءون، إن عندنا مشيئة، إلا أن يشاء الله. فإذا مشيئتنا خاضعة لمشيئة الله. أليس أنت تقول مثلا إذا قال لك قائل: حتيجي لعندي بكرة مثلا، بتقول إيه بيجي إن شاء الله. ليه على طول بتعلق هذا الأمر على المشيئة؟ لأن مشيئتك خاضعة لمشيئة الله. لو أنت عزمت وصممت وأخذت كل الوسائل للذهاب، إن لم يشأ الله لك الذهاب ما حتروح. وكما يقولون: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. يعني في النهاية لا يكون إلا ما شاء الله. فهذه الآية أثبتت للعبد المشيئة وجعلت مشيئته تحت مشيئة الله. هذه الآية وحدها كافية في الرد على أولئك. أما طلع فرقتين بالماضي، فرقة بسمون القدرية، فرقة بسمون الجبرية، واثنيناتهم شذوا عن الحق في مسألة القدر. الجبرية قالوا الإنسان ما له إرادة بالمرة، هو مثل الريشة المعلقة في الهواء، تأخذها الرياح يمنة ويسرى. يعني كيف هذه الطاولة ليس لها مشيئة؟ أنت بتحركها، تأخذها يمين وشمال، أنت بتحركها، ما إلى مشيئة. جعلوا الإنسان مثل هذه، فنفوا المشيئة عن العبد. أما القدرية فقالوا: مشيئتنا لا دخل لمشيئة الله فيها، فكذبوا الآية أيضا. أما أهل السنة والجماعة فهم على ما تعطيه هذه الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون فيها إثبات للعبد شو؟ المشيئة. إلا أن يشاء الله جعل مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله. شفتوا ما أبسط هذه العبارة؟ ولكن أولئك الله ما رزقهم الفهم، ما رزقهم الفهم. ثم الله تعالى قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ما معنى والله خلقكم وما تعملون؟ أي خلقكم وخلق أعمالكم. فنحن وأعمالنا مخلوقون لله عز وجل. إن الله صانع كل صانع وصنعته بالحديث. فأنت إذا عملت طاولة أنت ما خلقتها، أنت ما خلقتها، الخالق هو الله عز وجل. أنت لا تخلق شيئا، أنت لا تخلق جناح بعوضة. أنت لو سقطت منك شعرة لا تستطيع أن تخلق شعرة مكانها. الإنسان لا يخلق شيئا، هو مخلوق لله عز وجل، هو وما يعمله. فإذا هذا اعتقاد المسلمين أهل السنة والجماعة، أن كل شيء يحصل في هذا العالم من خير أو شر فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى. شو الخير؟ هو ما يصلح به حال الإنسان، هذا يقال عنه خير، ما يصلح به حال الإنسان. والشر بخلافه. والضمير في قوله عليه الصلاة والسلام خيره وشره يرجع إلى القدر،
وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولكن لأنه قال خيره وشره أعاد الضمير إلى القدر ولكن بمعنى المقدور. حبين لكم هالأمر للتنبيه. هذه مسألة القدر مهمة جدا. كلمة القدر تطلق على أمرين، تطلق على معنى التقدير الذي هو صفة الله عز وجل، يعني بمعنى مشيئة الله عز وجل، جعل كل شيء على ما هو عليه. القدر بهذا المعنى صفة لله عز وجل، تقول حصل هذا بتقدير الله، أو فيك تقول حصل هذا بقدر الله. هم بقدر الله يعني بتقدير الله، بقضائه. وش بتقول كمان؟ وقدره. ما بتقول حصل بقضاء الله وقدره، هون وقدره يعني وتقديره. وتقدير الله هو صفة الله عز وجل. فعلى هذا المعنى القدر صفة لله عز وجل، والقدر بيجي بمعنى المقدور يعني المخلوق، يعني ما دخل في الوجود. وما دخل في الوجود منه ما هو خير ومنه ما هو شر. هذا المقدور الذي هو مخلوق حادث دخل في الوجود، هذا منه ما هو خير منه ما هو شر. أما القدر بمعنى التقدير الذي هو صفة الله، ما بينقال عن صفة الله في منها خير في منها شر، لا حاشا، لا يقال عن صفة الله التقدير منها ما هو خير منها ما هو شر. فعندما قال عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالقدر، يعني أن تؤمن بتقدير الله، أن الله تعالى متصف بالتقدير. وعندما قال خيره وشره أعاد الضمير، هذه الهاء سموه ضمير، أعاده على كلمة القدر، ولكن على أي معنى؟ ليس على معنى التقدير، إنما على معنى المقدور، يعني على المعنى الآخر من الكلمة. طب هذا في اللغة هل يصح في اللغة؟ نعم طبعا يصح. أحد الشعراء قال إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. السماء هنا المراد به المطر، لأنه ينزل من السماء، فقال إذا نزل السماء. بس شو قصده يعني إذا نزل السماء؟ إذا نزل المطر بأرض قوم، يعني ليس في أرضهم، بأرض قوم رعيناه. طب هيدي الهاء لوين راجعة؟ هي راجعة إلى السماء. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، رعيناه يعني رعينا العشبة، يعني أخذنا مواشينا إلى تلك الأرض التي نزل بها المطر، فرعينا مواشينا العشب الذي نبت هناك بسبب هذا المطر، وإن كان قوم هذا البلد غضابا لا يرضون بهذا. يعني بالقوة نأخذ مواشينا إلى هناك. ماذا يسبب المطر؟ إنبات العشب. فيرجع إلى المعنى الآخر. فهذا في لغة العرب يصح. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أراد أن تؤمن بأن الله تعالى متصف بالتقدير، أي أن كل ما يدخل في الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله عز وجل، وفي رواية كما تعلمون وحلوه ومره من الله تعالى، كله من الله عز وجل، والله يفعل ما يشاء. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. معناه ما هو الأخص من أفراد الإحسان؟ لأن الإحسان يطلق على أشياء كثيرة، فيريد الأخص من هذه المعاني. فقال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فلا تغفل أنه يراك، فلا تغفل
أنه يراك، وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أرضي عنه أم سخط. فهناك من يغفل ولكن ليس بمغفول عنه. فقال له أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك لا يغفل عنك. قال: فأخبرني عن الساعة، يعني مراد عن قيام الساعة، مش الساعة التي هي الساعة الفلكية 60 دقيقة، ولا المراد الساعة يعني فترة زمنية بالنهار أو الليل، إنما المراد وقت قيام الساعة، وقت قيام الساعة. قال: ما المسؤول عنها، يعني عن وقتها، بأعلم من السائل. فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون عالماً بما يسأل عنه، لأنه من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولم يقل له، انتبهوا العبارة، كل عبارة لها معنى يراد بها شيء، لم يقل له: لست أعلم بوقتها منك، بل عدل إلى لفظ المسؤول والسائل، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أولاً ليفيد العموم، معناه كل سائل ومسؤول، كل سائل ومسؤول من الخلق متساويان في الجهل بهذا الأمر، أياً من كان يسأل عن وقت قيام الساعة، السائل والمسؤول لا يدري. فقال للعموم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما خصه، ما قال لست بأعلم منك عنها، بل استعمل لفظ العموم، سائل ومسؤول، ليفيد العموم، يعني معناه لا أحد من خلق الله عز وجل يعلم متى وقت قيام الساعة، هذا من مفاتح الغيب. ولا يخفى أن جبريل عليه السلام كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلعه الله تعالى على وقت قيام الساعة، كان يعلم ذلك، ولكنه سأل لتنبيههم بطريق السؤال والجواب. وفيه أيضا يعني فائدة أخرى، أنه ليس للمرء أن يجيب بغير علم، وأن الإنسان لا ينبغي أن يستنكف عن قول لا أدري حيث لا يدري. إن شيء كنت لا تدريه قل لا أدري. وهذا ليؤكد أن هذا الأمر لا أحد من خلق الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام

قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب. فإذا إن الله عنده علم الساعة وقت قيام الساعة أمر يعلمه الله تبارك وتعالى. وأما ما يذكره بعض المغالين من أهل الغلو كما في بلاد الهند من المتأخرين يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى أعلمه الله تعالى بهذا، فهذا الكلام مخالف للدين، مخالف للإجماع، مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا كلام باطل. بل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم وقت قيام الساعة كما هو مذكور في آيات كثيرة تدل على ذلك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، ولا يعلم وقت قيام الساعة. وفي آية إنما علمها عند الله، هو لا يعلم وقت قيام الساعة. وما يقولون أنه لم يمت إلا بعد أن أوتي علم وقت قيام الساعة فهذا كلام مردود. فقال فأخبرني عن أماراتها. طيب وقت قيام الساعة لا نعلمه، حتى رسول الله لا يعلمه. قال فأخبرني عن أماراتها يعني علاماتها. يقال أمارة بالتاء وأمار بدون تاء نفس المعنى. فقال يعني أعطني علامات تدل على اقتراب الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها. المراد بربتها يعني نفسا هي ربتها، ربتها يعني سيدتها. فهنا يراد به البنت والابن. معناه كما قال بعض العلماء يكثر التسري، التسري كما حصل في الماضي، كان الشخص يكون له زوجات ويكون له سراري، سراري بمعنى إماء، فكان يطأ الأمة فتلد له. هي أمة من حيث الحكم، أمة الولد الذي يولد سواء كان ذكرا أو أنثى يتبع أباه في الحرية فيقال عنه حر سيد، فكأنها ولدت سيدا لها، كأنها ولدت سيدا لها، لأن الحر أعلى من مقام العبد. وبعضهم قال معناه يكسر العقوق، يكسر العقوق حتى إن الولد أو البنت يتعاملان مع أمهما كما لو كانت أمة لهما. أحيانا البنت في هذا الزمن الفاسد ترى البنت تكلم أمها كما لو كانت أمها خادمة لها، بتقلها بدي إياك تروحي بكرة على السوق وتجيبي لي كذا وكذا، بتروحي على المدرسة وبترجع تسألها لأمها جبتي لي، إذا أمها كانت مريضة تعبانة ما راحت إلا لا سي بتعيط على أمها وبتتأفأف في وجه أمها كما لو كانت خادمة لها. هذا من علامات يوم القيامة أن يكسر العقوق، وبهذا فسره بعض العلماء. قال وأن ترى الحفاة، من إن الحفاة اللي منه لابس نعل في رجليه، العراة جمع عار وهو من ليس على جسده شيء، ومعناه لا يجد إلا ما يستر العورة من الفقر، هذا الذي يمشي حافيا ليس عنده نعل يكاد يجد ما يستر عورته. العالة يعني الفقراء جمع عائل، رعاء الشاء، الرعاء جمع راع، والشاء اسم جنس للشات يعني يطلق على كل أنواع الضأن

رعاء الشاء يعني حفاظ الغنم ماذا يحصل لهم؟ يتطاولون في البنيان، يتنافسون ويتفاضلون برفع البنيان، من يبني بناء أعلى من بناء غيره. وهذا حصل ومشاهد في أيامنا بجزيرة العرب، يعني يكاد لا يخفى على واحد، حصل ورؤية وشوهد هذا الأمر. كثير من أهلها كانوا أهل فقر، يعني كانوا عالة فقراء، حفاة عراة يرعون الشاء. فلما خرج البترول النفط من أراضيها صار بعضهم من كبار الأغنياء، وصاروا يتنافسون في بناء المباني العالية، حتى لو علم أحدهم بشخص بنى بنيانا مرتفعا قدر كذا يسعى ليبني أعلى منهم. وصل عند البعض ارتفاع بنائه إلى 2000 ذراع، وكل هذا لا حاجة له، لا حاجة إليه، والهدف منه التنافس على الدنيا الدنية، الغرض منه التنافس على الدنيا الدنية. أما في الحديث فيه كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييده، أنت تحتاج إلى بناء معين يسترك ويستر أسرتك، فإن لم يكن حاجة تقعد تبني طابقين وثلاثة تكبر بيتك هيك وترفع وتطلع فيه من غير حاجة، فهذا فيه كراهة. وقد مات عليه الصلاة والسلام ولم يشيد بناء ولا طوله ولا تأنق له، يعني ولا تأنق فيه. وقد روى البخاري في كتاب الأدب المفرد عن الحسن البصري، اسمعوا ما قال: قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه، فأتناول سقفها بيدي. يعني بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو البيوت التي كانت عنده بناها لزوجاته لم يكن ذاك السقف المرتفع، قال: أتناول سقفها بيدي. في مثل هذا كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام. فالتطاول في البناء لغير حاجة، أن يعلو في البناء، هذا مكروه. ومضمون الحديث أيضا أن من علامات الساعة أن توسد الأمور لغير أهلها، يعني إذا قلت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء صاروا يبلغون مراكز عالية، فيه إشارة إلى أن من علامات الساعة أن تسود الأمور إلى غير أهلها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. ترى منهم أئمة في المساجد لا يحسنون الفاتحة، ترى منهم خطباء يخطبون على المنابر لا فقه عندهم ولا علم ولا فهم بأمور الدين، ترى من يتولون مراكز مهمة هم لا يصلحون إليها، كل هذا من علامات الساعة. ثم قال: ثم انطلق، أي ذهب هذا السائل الذي هو عمر رضي الله عنه، ذهب. قال عمر: فلبثت، يعني مكثت وتوقفت لا أدري من الرجل، من هذا الذي أتى. وفي تتمة الحديث: مليا، فلبثت مليا، يعني وقتا طويلا، وهو 3 أيام كما هو مبين في رواية أبي داود والترمذي. ولكن هذا بالنسبة لعمر رضي الله عنه. أما بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه الذي روى الحديث أيضا، ما قلنا نحن ليس عمر فقط رواه، أما الحديث الأول روي عن طريق عمر فقط، أما هذا ورد عن ابن عباس، ورد عن أبي هريرة، ورد عن أكثر من واحد من الصحابة، نحكي الراوي
الراوي ورد عن غير عمر. ففي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه بعد أن ذهب هذا الرجل الذي هو جبريل عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام ردوه، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل. يعني بنفس المجلس في ذاك المجلس قال لأبي هريرة هذا جبريل. والظاهر أن سيدنا عمر رضي الله عنه شغل عن ذلك المجلس فقام وخرج. ثم بعد 3 أيام النبي عليه الصلاة والسلام سأله، قال له: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. بس أبو هريرة يعني أخذ الجواب في المجلس نفسه، أما عمر انشغل وخرج من المسجد. فالنبي بعد 3 أيام، هذا المراد عندما قال عمر فلبست مليا، يعني ما كث نحو 3 أيام وهو في حيرة، من ذاك الذي أتى؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال، يعني قال رسول الله: فإنه جبريل. هذه فإنه الفاء بسموها فصيحة، يعني تفصح تبين عن المراد، تفصح عن شرط مقدر، فيكون المعنى عندما قالوا الله ورسوله أعلم فوضوا أمرهم أو علمهم إلى الله ورسوله بهذا الأمر، أخبرهم بأنه جبريل عليه السلام أتاكم، يعني جاءكم يعلمكم دينكم، وفي رواية يعلمكم أمر دينكم. وهذا الحديث رواه مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وأخرج الشيخان والترمذي والبزار وغيرهم عن أبي هريرة وأنس بن مالك وابن عباس وغيره من الصحابة نحوهم. يعني الحديث ليس فقط مرويا عن عمر، إنما روي من طرق أخرى كذلك. وهنا نختم بخاتمة مهمة، نختم بخاتمة مهمة في مسألة الإيمان. بينا الأسبوع الماضي أن الإيمان والإسلام متلازمان شرعا، يعني لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظهر مع البطن، هكذا قال العلماء. طيب، هل الإيمان يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ أهل السنة والجماعة، مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فإذا في ازدياد، ولقوله تعالى: وزدناهم هدى، ولقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال بعض العلماء: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، إنما الإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته، بزيادة ثمراته، يعني هي الأعمال. ما هو ثمرة الإيمان؟ الأعمال. ثمرة الإيمان الأعمال، فمن رسخ في قلبه الإيمان دفعه لذلك إلى الصلاة والصيام وإلى الابتعاد عن الحرام، فثمرة الإيمان الأعمال. فبعضهم قالوا أصل الإيمان يعني التصديق هذا لا يزيد ولا ينقص، ولكن ثمرته هي التي تزيد وتنقص. وقالوا بعضهم يعني قال: نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم. وقد قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام.
ليس في قوة ذلك الإيمان، هذا ما أرادوه. وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فهذا ورد في القرآن، كلمة الإيمان يراد بها الأعمال، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم وجهوا إلى الكعبة، فقيل: كيف يا رسول الله بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ يعني الصلوات التي صلوها اتجاه بيت المقدس. فتلا هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة من مات وهو يصلي نحو بيت المقدس، الله لا يضيع عمله، هذا معناه. إلى هنا نكون قد ختمنا شرح الحديث الثاني من الأربعين بعون الله تعالى وحوله وقوته ومنه وفضله. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل إن شاء الله.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: إخوة الإيمان، هذا يوم الجمعة المبارك، لذا نذكر إخواننا بقصد المسجد باكرا لأجل صلاة الجمعة، متطيبين لابسين جميل الثياب ونظيفها سيما الأبيض منها، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض فإنه أفضل الثياب.

الآن والأصحاب كفتان لحب طه الطهر كالميزان، من مال عن واحدة فقد طغى والدين محفوظ من الطغيان.

عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

0: لأن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، ولأن صحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى. نستمع الآن إلى محاضرة دينية من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، يبين فيها كيفية تأدية هذه الفريضة العظيمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد سيد البشر وفخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص وأن يشرح صدورنا، ونسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا، آمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن بتمامهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، أي بلا عذاب، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقاتها، وجعلها الله سبحانه وتعالى خمس صلوات في اليوم والليلة على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة ليست أمرا مخصوصا بهذه الأمة، كل أمة من أمم الأنبياء السابقين كانوا يصلون صلاة ذات ركوع وسجود ومتوجهون إلى الكعبة المشرفة، لكن فرض الله تعالى على بعض الأمم صلاة واحدة في اليوم والليلة، وفرض على بعضهم صلاتين في اليوم والليلة، وفرض على أمة نبينا محمد خمس صلوات في اليوم والليلة. فمن أدى هذه الصلاة على الوجه الذي يحبه الله، أداها كما أمر الله بأركانها وشروطها وآدابها وخشوعها، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، أي بلا عذاب، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة بلا عذاب، فهو إذا مات على هذه الحال، أي وهو تارك للصلاة أو تارك لبعضها، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن

تركها كسلا من غير استخفاف بها ومن غير جحود لفرضيتها. أكثر علماء المسلمين على أن هذا مسلم وليس بكافر، لكنه فاسق من أهل الكبائر يستحق العذاب الأليم في القبر وفي الآخرة. أكثر العلماء من السلف والخلف كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم قالوا تارك الصلاة كسلا ليس بكافر، بل هو مسلم فاسق. وهذه كذلك إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وأما البعض الآخر القليل من أئمة أهل السنة والجماعة كإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وبعض غير أحمد بن حنبل قالوا تارك الصلاة كسلا كافر ليس بمسلم. أما جماهير العلماء من السلف والخلف على القول الأول، وهو أن تارك الصلاة كسلا يعني يعتقد أنها واجبة، يعتقد أنها مفروضة عليه، لكن كسلا من نفسه تركها من غير استخفاف بها، قالوا هذا مسلم ليس بكافر ولكن فاسق من أهل الكبائر عذابه أليم. لو يعلم هذا تارك الصلاة كم عليه من عذاب لما هان عليه أن يترك صلاة واحدة، ما بالك اللي ما بيصلي بالمرة 5 صلوات بالنهار باليوم والليلة لا يصليها، يرتكب 5 من الكبائر والعياذ بالله، معناه ذنبه شديد، ذنبه كبير عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الصلاة لها شأن عند الله، لها حرمة عند الله، أعظم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان الصلاة، لها شأن عند الله تعالى عظيم. جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 وعد منها إقام الصلاة، معناه لها شأن كبير وهي أحد أهم أمور الإسلام 5. ولكن هذه الصلاة لها أركان ولها شروط، فلا بد أن نؤدي أركانها وشروطها وأن نجتنب مبطلاتها، وإلا كما هو حاصل من كثير من الناس يؤدون صورة الصلاة، يعني في ظنهم فيما يذهبون إليه أنهم يصلون صلاة صحيحة، ولكنها في ميزان الشرع غير صحيحة. اسمع معي إلى هذا الحديث النبوي الشريف، حديث يعرف عند المحدثين بحديث المسيء في صلاته، وهو أن رجلا دخل المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل القبلة، كبر، ركع وسجد، بعد أن أنهى تقدم نحو النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي، فالرسول رد عليه السلام وقال له عد فإنك لم تصلي. عاد هذا الشخص رجع كبر مستقبلا القبلة، أتم ما يعرف، ثم توجه نحو النبي فقال له النبي عد فإنك لم تصلي 3 مرات. ثم في الأخير قال هذا الرجل يا رسول الله لا أحسن إلا هذا، علمني. فالرسول علمه كيف يصلي. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل نوى الصلاة، توضأ واستقبل القبلة وكبر.

0: أكبر وهو ناوي للصلاة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: عد فإنك لم تصلي، لأنه أثناء الصلاة أتى بخلل، أتى بمبطل، ترك ركنا من أركان الصلاة، شعر هو أو لم يشعر. فالرسول لم يقل نيتك وحدها تكفيك، ما قال له هذا، ما قال هذه المرة لأنك ما كنت تعرف تصح منك، لكن مرة أخرى انتبه، كذلك ما قال له هذا، قال عد فإنك لم تصلي. معناه لابد من مراعاة أركان الصلاة، ولا بد من مراعاة شروط الصلاة. فإذا الصلاة لها شروط ولها أركان. شو الفرق في مصطلح الفقهاء الشافعيين بين لفظ شرط وبين لفظ ركن؟ الشرط هو ما كان لازما لصحة الشيء وليس جزءا منه، فلا تصح الصلاة ممن ترك شرطا من شروط الصلاة، كالوضوء مثلا، فإنه ليس جزءا من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه. فإذن الشرط، يعني هذه الكلمة في مصطلح الفقهاء الشافعية، إذا سمعت هذا شرط لصحة الصلاة، معناه هذا الأمر لا بد منه لصحة الصلاة لكن ليس جزءا من الصلاة. مثلا الوضوء لا بد منه لصحة الصلاة، هل تصح الصلاة بدون وضوء؟ الجواب لا تصح. فإذا لأن الوضوء ليس جزءا من الصلاة، شو بسمي العلماء؟ الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. أما الركوع، السجود، كذلك أمر لا بد منه لصحة الصلاة، ولكن هو جزء من الصلاة فيقال له ركن. شو بنسميه؟ ركن. هذا الفرق بالمصطلح بين لفظ شرط وبين لفظ ركن. فإذا الشرط معناه لا بد منه لصحة العمل، لا بد منه لصحة العمل ولكن ليس جزءا من العمل. هذا أحد التعريف لكلمة شرط عند الفقهاء. فالصلاة لها شروط، لها شروط وجوب ولها شروط صحة. فلذلك ينبغي منا ننتبه ونفرق بين الأمرين حتى نكون على بينة في هذا الموضوع. هناك شروط يقال لها شروط وجوب، يعني على من تجب الصلاة؟ لو سألك سائل على من تجب؟ هل تجب على الصبي اللي عمره 7 سنين 8 سنين؟ شو الجواب؟ الصبي الذي هو دون البلوغ هو لا يجب عليه أن يصلي، ولكن وليه يجب عليه أن يأمره بالصلاة، مثل أبوه يأمره بالصلاة. لكن لو صلى ألا تصح منه الصلاة؟ شو الجواب؟ تصح منه الصلاة. فإذا البلوغ هو شرط للوجوب لا شرط للصحة. واضح؟ هذا مثال. فإذا نتكلم الآن عن شروط وجوب الصلاة. شروط وجوب الصلاة 4. أولا الإسلام، فلا تجب الصلاة على كافر أصلي. وجوب مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة، كما يعاقب على ترك الصيام وعلى الزنا وشرب الخمر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. انتبه على هذه العبارات التي ذكرها أهل العلم. إذن الإسلام هو شرط لأمر وجوب الصلاة. غير المسلم مثل الكافر الأصلي، من نشأ من أبوين كفار يقال له كافر أصلي، لا يجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما دام هو على الكفر لا يقال له صلي وأنت كافر، يقال له أسلم ثم صلي. فما دام هو على الكفر لا يقال له صلي، مع أننا لا نقول له صلي وأنت على الكفر، هذا لا يعفيه يوم القيامة من العقاب على ترك الصلاة، لأن الكافر كلما كفر كلما ازداد كفره وعذابه، وكلما عصى كلما ازداد عذابه في النار. يعني الكافر في الآخرة يعاقب على كفره، ويعاقب على تركه الصلاة، ويعاقب على تركه الصيام، ويعاقب على شربه الخمر، ويعاقب على ارتكابه الزنا، وهكذا. لا يقال هو بس كافر بيتعاقب بس على كفره وبعدين ما عليه شيء يعمل اللي بده اياه، لا، هذا خلاف الدين، هذا خلاف الشريعة. إنما يعاقب على ما ارتكبه من الكفر، ويعاقب على ما ارتكبه من المعاصي كذلك في الآخرة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الملائكة تسألهم يوم الدين للكفار ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في النار؟ من جملة ما يجيبون لم نكن من المصلين. معناه قال العلماء الكافر يعاقب في الآخرة على تركه للصلاة، مع أننا في الدنيا لا نطالبه ولا نأمره بالصلاة وهو على الكفر، عشان ما بتصح منه، يقال له أسلم ثم صلي. ولكن هذا الكافر الأصلي إذا دخل في الإسلام لو ابن 90 لا يؤمر بالقضاء، كافر أصلي هداه الله وأسلم الحمد لله، لو ابن 90 لا يقال له أنت عليك فوائد من الصلوات بدك تقضيها صلك زمان، لا، يقال له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله. فأنت ما عليك قضاء، لكن بعد إسلامك تبدأ بالصلاة، تبدأ بالصلاة، وغفر الله لك كفرك وكل المعاصي بالإسلام، كل ذنوبك محيت بالإسلام، فما عليك قضاء، لا صلاة ولا عليك قضاء صيام، لكن تبدأ بالصلاة بعد الإسلام وتبدأ بالصيام بعد الإسلام. أما الذي كان على الإسلام، نشأ من أبوين مسلمين، كان على الإسلام ثم ترك الإسلام بسبب قول كفر تلفظ به كما سبت الله أو ما سبت النبيين أو ما سبت الإسلام، لو في غضب أو في مزح، أو بسبب فعل كفري ارتكبه كأن سجد لصنم أو رمى المصحف في القاذورة، أو بسبب اعتقاد كفر طرأ على قلبه اعتقده كأن اعتقد في الله أنه جسم أو أنه نور يتلألأ أو له جهة أو مكان، هذا يقال فيه كافر مرتد. ما معنى كافر مرتد؟ يعني كان على الإسلام ثم كفر، كان على الإسلام ثم كفر، يقال له كافر مرتد. هذا الكافر المرتد لو بقي سنة والعياذ بالله أو أكثر على الكفر ثم أسلم ودخل في الإسلام، بالإسلام محي كفره فقط. شو بتقول؟ محي كفره فقط، وتطالبه بقضاء الصلاة كذلك الصيام. انتبهنا؟ إذن اللي كان على الإسلام ثم كفر خسر كل حسناته، بقي يوم بقي يومين بقي سنة والعياذ بالله على الكفر، وتأخر بقي على الضلال والكفر ثم أسلم، يعني بحال لو أسلم فيما بعد ودخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن دخوله في الإسلام ليس بقول أستغفر الله أستغفر الله بابا عيدا، ولا بتوزيع الرز والقمع على الفقراء. دخوله في الإسلام كيف بيكون؟ بالنطق بالشهادتين، نطق بالشهادة بالشهادتين، شو صار حكمه؟ مسلم. بإسلامه غفر الله له كفره فقط، الكفر منحى بالإسلام، قال الشهادة، والذنوب اللي كان عاملها تبقى، فيحتاج إلى أن يتوب منها، والصلوات بده يعيدهم، والصيام بده يعيدهم، تبعنا كيف؟ فإذا هذه المسائل ذكرها الفقهاء الشافعية لأجل تبيان حقيقة الأمر. بقي مسألة تتعلق بقول الفقهاء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. إذا سمعتها من العلماء أو قرأتها في كتب العلماء، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ما معنى هذه الجملة؟ معناه لو هذا كافر، لو كان نشأ من أبوين كفار وفعل وارتكب ما هو حرام يعاقب في الآخرة عليه، وترك ما هو واجب يعاقب في الآخرة عليه، وأنت لا يجوز لك أن تعينه على معصية الله تعالى. قال الله في القرآن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا، لا تتعاون مع أحد، لا تعن أحدا على معصية الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا مسلم أو كان غير مسلم، لا تعنه على معصية الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لا تعن هذا الإنسان الكافر على شرب الخمر، ولو قال قائل هذا كافر وأنا ما عم أشرب، شو بدي فيه، هو عم يعمل اللي عليه بيتعاقب على حاله بالآخرة، ولو كان أنت لا يجوز لك أن تعينه على شرب الخمر، لو مجانا تهديه الخمرة أو تساعده على شربه أو تبيعه إياها، كل هذا حرام لا يجوز، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لا يجوز لك أن تعينه على الزنا، ما بتقول هو كافر شو بدي فيه، الإعانة على المعصية معصية، والإعانة على المكروه مكروه، قال العلماء والإعانة على الكفر كفر. كمان ليس لك أن تعينه على الكفر، ليس لك أن تقول أنا مسلم ما لي علاقة فيه، هو بده يكفر يكفر، أنا بساعده وبعينه بس أنا ما عندي نية أكفر. الجواب الإعانة على الكفر كفر، يلي بيعين الإنسان على الكفر شو بكون حكمه؟ بكون رضي له بالكفر، والله يقول في القرآن ولا يرضى لعباده الكفر، فالذي يرضى بالكفر شو حكمه؟ حكمه في الدين أنه يقع في الكفر والعياذ بالله. مشان هيك الفقهاء من المذاهب الأربعة هذا الأمر المهم بيّنوه ما تركوه. مثلا الحافظ الفقيه النووي، سامعين في عنده كتاب رياض الصالحين وعنده كتاب الأذكار وكتاب كذا ومشهور، توفي سنة 676 للهجرة، عطى مثال بكتابه المسمى بروضة الطالبين بالجزء العاشر بباب الردة، عطى مثال عن هذا الموضوع، قال لو جاء شخص يريد أن يدخل في الإسلام فقال للخطيب اللي عم يخطب يوم الجمعة أو الواعظ، قال له أريد أن أدخل في الإسلام لقني، يعني علمني شو بقول حتى أدخل في الإسلام، فقال الخطيب أو الواعظ اقعد حتى أفرغ من خطبتي أو من درسي، قال النووي رحمه الله كفر الخطيب أو الواعظ. هذه مسألة جديدة، شيء هذا حكم شرعي معروف عند العلماء، لأن الإعانة على الكفر كفر والرضا بالكفر كفر، أخروا تركوا هذه اللحظات والدقائق على الكفر، ما أنقذه، هو جاي يريد أن يدخل في الإسلام، يعني هو مصدق بس بده يعرف شو بيقول حتى يدخل في الإسلام، ما جاي لعمل مناظرات، جاي حتى يقول أنا بدي أسلم ماذا أقول؟ علموني كلمة أدخل فيها في الإسلام. فذلك الخطيب يقطع خطبته فورا، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما بيقول له هلا نحن مشغولين مش شايفنا عم نحكي، عود. التأخير هذا كفر، عم يأخروا عن الإسلام، كما هو حال بعض الجهلة والعياذ بالله. إذا جاءهم من يريد الإسلام شو بيقولوا له من جهلهم؟ روح اغتسل بعدين ارجع. وبعض الجهلة شو بيقولوا له؟ أنت فكرت منيح؟ فكر منيح يا عم، شو عم تستعجل أنت؟ روح أو خذ هالكتاب اقراه بعدين رجعنا عنه. هو جاء ليدخل في الإسلام، قال لك قل الكلمة شو بقولها. وكما هو حصل في هذا البلد، إجا من يريد أن يدخل في الإسلام، فقالوا له بعض الجهال اللي هن عند بعض الناس مسؤولين وزعماء ومتصدرين بعض المحلات، شو قالوا له من شدة جهلهم؟ هلا ما تحكي شيء، ما تقول الشهادتين، انطار ليوم الجمعة. يوم الجمعة بتقول أمام الناس كلها. شو هالكفر والضلال هذا؟ وآخر قال نطول بالك انطر ليوم العيد. وهذاك قالوا طول بالك ليجي المفتي تحكي مع المفتي. عم يقول لك أنا بدي أدخل في الإسلام، شو بقول؟ إذا كنت مفتي أنت ولا ما إنك مفتي؟ قل، تقول له قل فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما سمعت بالحديث من أسلم على يديه رجل دخل الجنة؟ عشو عم يأخروه عن الإسلام؟ تركوه على الكفر، هذا هو كمان كفر والعياذ بالله. فإذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فلا يجوز لك أن تعينه على معصية الله سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب، لو جاءك إنسان كافر في نهار رمضان صحيح الجسم يريد أن يأكل أو أن يشرب، قال الفقهاء لا يجوز لك أن تعينه على ذلك، لا بتشربه ولا بتطعميه. بده يأكل ويشرب بعد المغرب يأكل، وفيك تعينه بعد المغرب على الأكل والشرب والطعميه كمان إذا بدك. أما في نهار رمضان وهو صحيح الجسم، يعني بحال لو أسلم في صوم، ليس لك أن تعينه على معصية الله. ما تقول هذا جارنا، ما تقول أنا فاتح محل شو بدي اعمل، بسكر جاي يشرب قهوة الزلمة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، طاعة الله أولى، طاعة الله أولى. فإذا ينبغي منا أن نعرف هذه الأحكام، هذا شيء ليس بجديد. أما اللي هو ما عنده علم بالدين قد يفتكر هذا الشيء جديد، اللي ما أنه عارفين شو القديم بيعرف شو هو الجديد. هذا شيء مدون في كتب علماء الإسلام، ينبغي منا أن ننشر هذا العلم بين الناس. الفقهاء ما كتبوا هذه المعلومات لتدفن، كتبوها لتنشر بين الناس. فإذا شروط وجوب الصلاة أربعة، الأول وهو الإسلام، ثانيا البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي أو الصبية اللذين هما دون البلوغ. إذا سمعت أو قرأت كلمة صبي أو كلمة صبية عند الفقهاء، عند أهل العلم، عند حملة الشريعة، المراد بذلك دون البلوغ. هلأ عند العوام بشوفوا واحدة عمرها 20 سنة شو بقولوا عنها؟ صبية، ماشي. حتى بشوفوا واحد عمره 50 سنة، عرفت كيف؟ بس هو صغير أبوه ميت كان، لك 50 سنة يتيم، 50 سنة يتيم، هو دون البلوغ اليتيم. إذا صار بالغا خرج عن اليتم، هذا حكم الدين، هذا حكم الشرع. فإذا ما عم نطلع نحن بكلمات العوام، عم نطلع نحن باصطلاحات الفقهاء. مشان هيك أنا عم بيّن ما معنى هذه العبارات عند الفقهاء حتى نفهم كلام العلماء على وجهه. فإذا من كان دون البلوغ هو لا يجب عليه، لكن يجب على ولي الصبي والصبية أن يأمرهما بالصلاة إذا بلغا 7 سنين. إذا استكمل الولد، الذكر أو الأنثى، إذا استكمل الولد 7 سنين قمرية يجب على وليه أن يأمره بالصلاة. بعلم الوضوء ويأمره بأمر الصلاة من باب الوجوب على وليه. لا يقول الولي أنا شو دخلني، لا، واجب عليه أن يأمره بذلك، وإلا الولي يقع في معصية الله، ولي هذا الولد إذا تركه بلا أمر. وهذا الأمر قال العلماء لا يكون من باب كما نقول بالعامية رفع عتيبة، بده يشعر للولد بجدية الأمر، هذا أمر عظيم أنا أمرك به، قم صلي، بعلمه يتوضأ، بعلمه كيف يصلي، ويأخذه معه إلى صلاة الجماعة، إلى صلاة الجمعة، هذا مما حث عليه الشرع الحنيف. فإذن المراد بالسنة السنة القمرية، ليس السنة اللي بسموها الشمسية أو الميلادية أو الرومية، إنما سبع سنين قمرية. ولا يجب عليهما قضاء ما فاتهما إذا بلغا. لا يؤمر الولد بعد البلوغ، بعد ما صار بالغ، لا يقال له أنت لما كان عمرك 7 سنين أو 8 سنين فوت عليك صلاة أو صلاتين، واجب عليك بعد البلوغ أن تقضيها، لا يقال له هذا، لا يقال له هذا. لكن وليه لهذا الصبي ما دام هو صبيا بعد دون البلوغ واستكمل 7 سنين قمرية، أبوه يأمره بشو؟ يأمره بالصلاة أداء وقضاء. طب بلكي هالولد نام بعد العشاء، صلى ونام بعد طلوع الشمس، يعني فاتته الصبح، بقول له أبوه يلا بلا ما تصلي الصبح، بده يقول له كمان صلي الصبح، يأمره بالصلاة أداء ويأمره بها قضاء. الشرط الثالث العقل، فلا تجب الصلاة على المجنون ولا يجب عليه القضاء. اللي هو مجنون من واجب عليه يصلي عشان يرفع عنه قلم التكليف، رفع عليه حد التكليف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3 وعد منها عن المجنون حتى يفيق. فهذا ما دام مجنونا معناته رفع عنه التكليف، معناه لا يجب عليه. ولو أفاق بعد ذلك، كان صلوا 1 سنة 2 10 سنين أكثر أقل مجنون ثم أفاق، لا يقال له أنت بدك تقضي هال5 سنين اللي كان فيها مجنون، لا يجب عليه القضاء. الشرط الرابع الطهارة من الحيض والنفاس، فلا تجب الصلاة على المرأة الحائض والمرأة النفساء ولا يجب عليهما القضاء. إذن الشرط الرابع لأمر وجوب الصلاة الطهارة من الحيض والنفاس، المرأة إن كانت في الحيض لا يجب عليها أن تصلي، وإن كانت في حالة النفاس لا يجب عليها أن تصلي. كذلك إن مر عليها الوقت وهي في الحيض أو في النفاس بعد أن تطهر لا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة في أثناء الحيض أو في أثناء النفاس. أما ما فاتها أثناء الحيض أو النفاس من الصيام تؤمر بقضائه بعد أن تطهر، تؤمر بقضائه بعد أن تطهر، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا وأن ينفعنا بهذه الكلمات، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وبارك الله فيكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: كنا مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، تحدث فيها عن كيفية تأدية الصلاة كما أمرنا الله بها.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. تحية لكم متابعينا الكرام، ونقدم لكم موجزا لأبرز الأخبار.

وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قرار الجيش الإسرائيلي تبرئة ضباط من المسؤولية الجنائية عن مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم بأنه أمر مثير للغضب. وقال ألبانيزي إن القرار يفتقر إلى الشفافية والمساءلة، مطالبا الحكومة الأسترالية بالتوضيح. من جانبها قالت وزيرة الخارجية باني وونغ إن أستراليا لا تثق بمسار التحقيق العسكري، مشيرة إلى أسئلة لم يتم الإجابة عليها بعد. كما وطالبت عائلة فرانكوم بتحقيق مستقل وكشف الأدلة، بينما استدعت وونغ السفير الإسرائيلي إلى كامبرا لنقل موقف الحكومة الأسترالية بشكل مباشر. إلى ذلك أكدت العائلة أن 3 مركبات إغاثية واضحة العلامات تعرضت ل3 ضربات متتالية أثناء محاولة الناجين الانتقال بينها للنجاة. يستعد أكثر من 5,300,000 أسترالي للحصول على زيادات جديدة في مدفوعات سنترلينك اعتبارا من 20 أيلول سبتمبر لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشمل الزيادات معاش التقاعد ومدفوعات الباحثين عن عمل والوالدين وإعانات الشباب والطلاب. وسيحصل المتقاعد والأعزب على زيادة قدرها $36.80 كل أسبوعين، فيما ترتفع مدفوعات الباحثين عن عمل والوالدين مبالغ أقل، وسيستفيد نحو 1,000,000 مستأجر من زيادة دعم الإيجار. كما ستتغير نسب احتساب الدخل المفترض من المدخرات والاستثمارات، ما قد يؤثر في أهلية بعض المستفيدين للدعم الحكومي. هذا وتراجع هذه المدفوعات والحدود المالية 2 مرات سنويا لمواكبة التضخم والحفاظ على قيمة الدعم مع مرور الوقت. تباعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وردد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بالقول إن حديث ترامب عن يوم النصر الاقتصادي محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية، واصفا ذلك باستمرار سياسة فاشلة. من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني أنه سيستخدم أسلحة مختلفة إذا تجددت الحرب. ودبلوماسيا قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده تنسق يوميا مع قطر لخفض التصعيد ودعم الدبلوماسية، مؤكدا رفض عرقلة الملاحة البحرية. وشدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني على مواصلة التنسيق الإقليمي لدعم الحلول الدبلوماسية. وفي مضيق هرمز أفاد موقع أكسيوس بأن الجيش الأمريكي أنشأ ممرا ملاحيا لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا. في الغضون أكد محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده لا تصدر النفط حاليا. وتأتي هذه المواقف وسط تصاعد التوتر وتزايد المخاوف على حركة الملاحة وصادرات النفط عبر المضيق في الشرق الأوسط. أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية وفق سيول. ودانت الرئاسة الكورية الجنوبية الإطلاق وعقدت اجتماعا أمنيا طارئا، وأمرت القوات المسلحة بالحفاظ على الجاهزية الكاملة خلال المناورات المشتركة مع الولايات المتحدة. قتل 16 شخصا على الأقل في هجوم روسي واسع على كييف ومحيطها استمر نحو 9 ساعات وشمل صواريخ ومسيرات. وردت أوكرانيا بموجة كبيرة من المسيرات استهدفت مناطق روسية ومنشآت نفطية، فيما أعلنت موسكو تقدما جديدا في دونياتسك شرق أوكرانيا. إلى اللقاء.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A2MFM sponsor.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
0: أتويم إف إم سبونسر.
4: تفضل يا جار، اشرب شاي،
5: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
4: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية. وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
8: إخوة الإيمان، هذا يوم الجمعة المبارك، لذا نذكر إخواننا بقصد المسجد باكراً لأجل صلاة الجمعة، متطيبين لابسين جميل الثياب ونظيفها سيما الأبيض منها، عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض فإنه أفضل الثياب.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجة وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220
9: Ya Rasul Allah Janab Siramu
10: Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang. Konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad 6 hari bulan September 2026 bertempat di Whitlam Leisure Centre 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إخوة الإيمان، دلت هذه الآية الكريمة على أن من أراد النجاة عليه أن يلتزم سبيل المؤمنين، أي ما أجمع عليه علماء المسلمين، وأن من أعرض عن ذلك فجزاؤه جهنم وبئس المصير. وجاء في الحديث الموقوف عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا، أي أجمعوا على أنه حسن، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ومن جملة ما استحسنته الأمة أيها الأحبة وأجمعت على مشروعيته الاحتفال بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم، فإنه من الطاعات العظيمة التي يثاب فاعلها لما فيه من إظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وهو وإن لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم فهو من البدع الحسنة التي اتفق علماء الأمة على جوازها. وأول ما حدث هذا الاحتفال في أوائل القرن السابع من الهجرة، أحدثه ذلك التقي العالم المجاهد المظفر ملك إربل رحمه الله، وجمع لهذا كثيرا من علماء عصره، فاستحسنوا فعله ومدحوه ولم ينكروه. وهكذا العلماء بعدهم أيها الأحبة، لم ينكر فعل المولد أحد منهم، حتى ظهر في القرن الماضي جماعة من المجسمة نفاة التوسل، فأنكروا فعل المولد إنكارا شديدا، أي أنكروا ما استحسنته الأمة جمعاء لعصور متتالية، وزعموا بجهلهم وجرأتهم على الدين أنه بدعة ضلالة، واستدلوا بحديث وضعوه في غير موضعه، وهو حديث كل محدثة بدعة، وأرادوا أن يموهوا به على الناس، وهو حديث صحيح، لكن معناه أن ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة غير حسنة إلا ما وافق الشرع، فإنه لا يكون مذموما. فكلمة كل يراد بها هنا الأغلب لا الجميع بلا استثناء. فقد صح في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. رواه عنه الإمام البيهقي وغيره. ثم كيف يا أهل الفهم يقول هؤلاء المحرومون عن اجتماع المسلمين على قراءة القرآن وذكر الرحمن ومدح محمد سيد الأكوان مما شرعه الله والرسول وتلقته الأمة بالقبول إنه بدعة ضلال؟ وكيف يتجرؤون على ذلك؟ ألم يسمعوا قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن؟ وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ألم يرد مدح النبي عليه الصلاة والسلام
في القرآن الكريم، فقال الله عز من قائل عن حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. جمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله تعالى، ونحييكم معنا في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم المبارك الفضيل، أفضل أيام الأسبوع الجمعة. واليوم هو 8 من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448، 21 من شهر آب أغسطس للعام 2026.

محمد. في يوم الجمعة المبارك نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه، مخلصين النية لله عز وجل وسائلين الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، اللهم آمين. وفي يوم الجمعة المبارك نكثر أيضا من الدعوات الصالحة لأنفسنا، لأحبابنا، ولا سيما لإخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا، نكثر لهم من الدعوات بتفريج الكربات، ونسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا، اللهم آمين. للحق كل القادة. نعم مستمعينا الكرام، ورد في أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام أن في يوم الجمعة ساعة إجابة، فلنكثر من الدعوات سائلين المولى تعالى أن يستجيب الدعوات منا، وأن يحسن أحوالنا، اللهم آمين.

منرجع منرحب فيكم مستمعينا الكرام جميعا، ومنقول أسعد الله صباحكم بكل خير، أسعد الله صباحكم بكل خير، ووفقنا الله وإياكم لكل خير. وبرجع بذكر نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله.

عليه وصحبه، فلنردد معا مخلصين لله تعالى ولنقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

منتابع معكم مستمعينا الكرام ومع مشوارنا الصباحي لهذا اليوم وفترة الخدمات من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. عم نستمع للأناشيد الجميلة بهذه المناسبة العطرة بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نحن في شهر ربيع الأغر، شهر ربيع الأول، شهر ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن اليوم في الثامن من هذا الشهر. مثل ما ذكرنا 12 من ربيع الأول هو ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الشهر تحتفل الأمة ويحتفل المسلمون في سائر أقطار الدنيا بذكرى مولد حبيبهم ونبي الرحمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن أيضا سنحتفل إن شاء الله في السادس من الشهر المقبل يوم الأحد 6/9/2026، سجلوا الموعد عندكم وكونوا معنا باحتفال ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام هالسنة بليفربول بالويتلم ليجر سنتر على 90A ميموريال أفينيو ليفربول. فما تفوتوا هالفرصة، عليكم أحبابنا الكرام كونوا معنا ونجتمع إن شاء الله على حب الله وحبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، نحتفل بذكرى مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نشكر الله تعالى على هذه النعمة، وذلك بتلاوة شيء من القرآن ومدح النبي عليه الصلاة والسلام وذكر شيء من سيرته العطرة. نعم اجتماعنا على الخير بإذن الله تعالى، فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذه الذكرى وأن يفرج الكربات وأن يحسن حال أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

ذكر أيضا مستمعينا الكرام بالنسبة للاحتفال اللي ذكرناه يوم الأحد، بيكون يوم الأحد 6/9 إن شاء الله تعالى بالويتلم ليجر سنتر بليفربول، الساعة 3 تفتح الأبواب ويبدأ الاحتفال إن شاء الله الساعة 4 من بعد العصر. فنتمنى الجميع يكون معنا، ولكن مهم تدخلوا للموقع وتحجزوا أماكنكم من خلال الموقع mawladconcert.org.au. فيكم تعملوا سكان للكيو آر كود اللي موجود على البطاقة، يمكن على الصفحة الأولى، وكمان سهل تحصلوا على الرابط، واللي بده يتواصل معنا لنعطيكم تفاصيل أكثر، أو يلي منه يعني ما عنده خبرة، في ناس يعني بيقولوا ما فينا نستعمل التليفون، ما بنعرف كيف ندخل على الرابط وندخل المعلومات لنحجز، فلربما يعني فيكم تتصلوا فينا ونعطيكم رقم حدا من الأخوة الكرام المسؤولين عن تنظيم الاحتفال وبيساعدوكم بالحجز إن شاء الله تعالى. ولكن هي سهلة للي بده، مثل ما ذكرنا بيدخل على الموقع mawladconcert.org.au وبيعمل سكان للكيو آر كود، وكمان يعني سهلة إن شاء الله تعالى. في ناس بعتوا لنا على الواتساب، بعتنا لهم الرابط حتى يسجلوا اسمهم ويحجزوا أماكنهم للاحتفال بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. سجلوا الموعد الأحد 6/9 الساعة 3 من بعد الظهر إن شاء الله عز وجل.

عم نستقبل اتصالاتكم مستمعينا الكرام على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-727-479-707-274.

0: كمان أحبابنا الكرام بنعطيكم فكرة عن سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 71.1 71.1 قريب كثير من سعر يوم أمس بمثل هذا الوقت.
1: بأحيا يا إمام في شوق صف مستغل.
0: أما بالنسبة لأخبار السير لليوم
1: في شوق صف مستغل ونداؤه عند المقام ونداؤه.
0: بالنسبة لأخبار السير كما ذكرنا أحبابنا الكرام بروزبري ساذرن كروس درايف باتجاه أبسوم رود أوفر باس كان في حادث عدة سيارات تصادموا ببعض منذ حوالي ثلث ساعة ولين مغلقة من أصل 3 بالاتجاه الشمالي وأزمة السير بالمكان المذكور. أيضا بلاكينبا كينج جورجز رود باتجاه بانشبول رود في تراك متعطل وأزمة السير الاتجاه الشمالي في اللين الوسط مغلقة من أصل 3 بالاتجاه الشمالي. الحادث حصل منذ حوالي نصف ساعة أو أكثر شوي وما زال في أزمة سير حسب ما يبدو. حوالي الساعة 7:30 صباحا كان في حادث سير بجرينايكا على وايلي أفنيو تحديدا روبرتس رود في حادث تراك وسبب أزمة سير إذ كان في 2 لينز مغلقين من أصل 3 بالاتجاه الشمالي. دلت أزمة السير يعني لحوالي الساعة 9:10 وما زال تأثيرها على حركة السير حسب ما يبدو.

بالنسبة لحال الطقس اليوم بمدينة سيدني أحبابنا الكرام، غائم جزئيا مع احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة في فترة الصباح لغاية 5 مليمتر، ولكن بخف الاحتمال في فترة ما بعد الظهر، ودرجات الحرارة متوقعة توصل بمدينة سيدني بأقصها ل 23 درجة حاليا حوالي 18 درجة مئوية. إذن حاليا حوالي 18 درجة مئوية بالنسبة لحال الطقس يوم غد والأحد، كمان السبت والأحد متوقع يوم غد بمدينة سيدني يكون الطقس مشمس وصافي مع احتمال ضئيل لهطول أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة كمان تتراوح ما بين 11 و23 درجة مئوية. أما بالنسبة ليوم الأحد فمتوقع يكون غائم جزئيا مع احتمال متوسط لأمطار متفرقة يعني لغاية مليمتر واحد خفيفة حسب الظاهر، والحرارة ليوم الأحد تتراوح بمدينة سيدني ما بين 11 و20 درجة مئوية إن شاء الله عز وجل.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. منتابع معكم أحبابنا الكرام، كمان نذكر بعض الأشياء اللي وردت سابقا المتعلقة بفترة الخدمات. يوم أمس كان معروض مازدا يوتا موديل 2018، إذن إن شاء الله هنرجع نذكر بعض الأشياء اللي وردت يوم أمس. بس قبل ما نتابع كمان برجع بذكر برقم الواتساب للمشاركات. من خلال الواتساب فيكم تبعتوا رسائلكم على 0410-830-930 وتتصلوا فينا على 0-9707-2747. إذن الاتصال ما على الواتساب، الاتصال على الرقم الأرضي 9707-2747. يوم أمس الأخ عرض مازدا يوت بي تي 50 موديل 2018 موديل فور سيل في نيو انجن ديزل، هو مانيول بيقولوا له باب ونص، هو مثل ما ذكر الأخ الكريم 1 year registration في سنة $16,000 $16,000. he dropped the price from 18 to 16 for a quick sale. إذن $16,000 $16,000. also he has Mercedes R350 2007 for sale 6 seat موديل 2007 very clean 10 months registration $8,000 negotiable $8,000 قابل للتفاوض. والرقم the phone number is 0416-566-96 0416-566-96. كمان أحبابنا الكرام منتابع، وفي شخص عم يبحث عن عمل، هو بيشتغل يعني هاندي مان أو قص حشيش، فإذا عندكم فرصة عمل الرقم الأخ الكريم 0488-255-459. So as our brother mentioned, he's looking for work as a handyman or so landscaping or lawn mowing. Any job available, he's ready to work. And the phone number is 0488-255-459. Kamen fi housing commission, two-bedroom unit, first floor, 2 years old, and big balcony. Gas, AC, South Granville area, big built-ins. They would like to exchange to a two-bedroom villa or unit with lift, so with no steps. So the unit we mentioned in South Granville, it has around 15 steps, first floor, as our sister mentioned. And she would like to exchange to Parramatta and Parramatta area, the surrounding suburbs, to a villa unit, something with no stairs or with a lift even. A high-rise building with a lift should be fine, as she mentioned. Then the phone number is 0402-251014. في عفش بيت بكامله معروض للبيع بداعي الانتقال بأسعار رخيصة بمنطقة تشستر هيل. A full furniture for sale in Chester Hill area or cheap prices due to moving, as mentioned, and the phone number is 0432-636030. 0432-636030. كمان بدنا نسمع مقطع من أنشودة أمي الحنوني. إن شاء الله بيكون معنا الأخ عامر على السمع. مبارح ما قدرنا نسمعها، وأول مبارح كمان يمكن ما قدرنا نسمعها، فإن شاء الله تعالى كن معنا على السمع، وبيهديها للأخ بلال أبو الحافي.

كمان أحبابنا الكرام كان معروض كنبيات فينتيج مثل ستايل قديم بس هن بحالة ممتازة جدا. اللي بيهمه الأمر لون أزرق فاتح مع كمان رمادي فاتح زهر أو رمادي خفيف نقش بالزهر يعني، و 450 دولار بحالة ممتازة. رقم 0404703644. كمان كان في عفش بيت بكامله معروض للبيع من أسرة وكنبيات وكل شيء بالمطبخ، كل شيء بالبيت معروض للبيع بريفر وود. والرقم تفاصيل أكثر 0450003040. A full furniture for sale in Riverwood due to moving also بداعي الانتقال. And the phone number is 0450003040. كمان أحبابنا الكرام وردنا رسالة مطالبين مشاركة بالسكن، يعني إيجار مع سيدة أو استئجار غرفة مع عائلة. فكأنه يعني الأخت عم تسأل أنه مشاركة سكن إيجار مع سيدة أو استئجار غرفة مع عائلة، اللي بيهمه الأمر يتصل فينا يخبرنا أو يعطينا الرقم من خلال الواتساب لنبعته للأخوة الكرام اللي طلبوا هالطلب. So as we receive this message, someone is looking for a sharing accommodation. I think she's a sister because she's asking to rent with another sister or her family for if you have any sharing accommodation, you can call us or leave the number or send your number through WhatsApp, and inshallah ta'ala we will forward the message to the person who's asking. And we wish you inshallah ta'ala a blessed Friday. We ask Allah ta'ala to accept our deeds, and we ask Allah ta'ala to make us amongst the pious people and to gather us in paradise. Allahumma ameen. إذن أحبابنا الكرام وصلنا معكم للختام، لا تنسوا أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه، وأن تكثروا من الدعوات لا سيما بتفريج كربات إخواننا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، وننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. إلى اللقاء بإذن الله.